رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 나타나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

الصوت يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: ويا صباح الخير ويا صباح المحبة، صباح الأمل الذي يتجدد مع كل شروق، صباح القلوب التي لا زالت تؤمن بأن القادم أجمل مهما كانت الصعاب. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام الأعزاء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم عدن هذا الصباح. طبعا الصباح فرصة جديدة لنرتب أحلامنا ونمنح أنفسنا بداية جميلة، فصباحكم خير وسعادة. صباح الخير لناصر وصباح الخير لك خديجة.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة، صباح الهنا، أسعد الله صباح كل متابعي عدن الغد. صباح الخير لكل عامل، لكل طالب ولكل مجتهد. صباح الخير لكل من يتابعنا في داخل عدن وفي خارجها. حلقة جديدة من عدن هذا الصباح نقدمها لكم أنا وزميلتي هبة علي طيلة ساعة ونصف كاملة نقضي فيها معكم أسعد اللحظات. وهذه تصبيحة سريعة على مخرجنا ناصر فائز وعلى كافة طاقم مؤسسة عدن الغد. ورسالتنا الصباحية لهذا اليوم تحمل عنوان النصيحة، فالنصيحة هي أداة جيدة وأساسية لضمان استقامة الحياة وكذلك الأفراد، وهي أيضا أحد أعظم قيم الترابط البشري، وأيضا هي تعتبر الجسر الذي يعبر من خلاله الصدق والمحبة نحو الناس وفي قلوب الناس، وهي أيضا تعتبر أداة جيدة لتماسك وترابط المجتمعات بحيث تجعلها مجتمعات متماسكة وواعية. ولكن النصيحة متابعينا قد تكون أحيانا تأتي في أوقات غير مناسبة وفي أسلوب غير مناسب، فالنصيحة على سبيل المثال في العلن تعتبر فضيحة. يجب أن تكون النصيحة سرا بينك وبين المنصوح لكي لا يشعر بالحرج أمام الآخرين، كما يجب أن تصاحب هذه النصيحة اللين والكلمة الطيبة أثناء التحدث وأثناء النصح حتى يشعر المنصوح بأنك تقدم له هذه النصيحة بكل محبة ومن القلب حتى تدخل قلبه ولكي لا يشعر بأنك تحرجه. وأيضا يجب أن نكون قدوة حسنة للمنصوح، نطبق هذه النصيحة أولا على أنفسنا لكي يقتدي بنا. وما هي طريقتك الخاصة هبة في تقديم النصائح للآخرين؟
0: طبعا النصيحة تأتي كما قلتي بأسلوب غير جارح، باللين، باللطف طبعا. والنصيحة طبعا ياريت كمان المنصوح يأخذ بعين الاعتبار النصيحة، مش كل مرة يعني نصيحة تتكرر. فأكيد النصيحة من أجمل صور المحبة والاهتمام بالآخرين، لكنها تفقد قيمتها عندما تقدم بأسلوب قاسي. طبعا نحن لا نرفض النصيحة بحد ذاتها، ولكن نرفض الأسلوب كما قلت باختيار الكلمات الجميلة التي تصل من القلب إلى القلب. فالإنسان بطبيعته أكيد يخطئ ويحتاج إلى من يرشده، لكن بكرامة ومراعاة لمشاعره وبكل لطف، ونفتح أبواب القبول والتغيير إن الناصح كمان يتقبل هذه النصيحة ويحاول أن يغير من نفسه، وكذلك ما نغلقش الأبواب أمام النصيحة الصحيحة. فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. والنصيحة إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب، وإذا خرجت بقسوة للأسف وصلت إلى الإذن فقط. ليس كل ما يقال بطريقة يعني نفسها، فحسن الأسلوب نصف الرسالة. وكذلك تأني في النصح لا تجرح مشاعرهم، فالقلب يكسره لفظ بلا أدب. وازرع كلامك لطفا في مسامعهم، فالزهر ينمو بالماء لا بالملتهب. فالأسلوب الراقي لا يقل أهمية عن النصيحة نفسها، لأن الغاية من النصح هي الإصلاح والتقويم، لا الانتصار على الآخرين أو إحراجهم. لذلك فإن أجمل نصيحة هي التي تجعل الشخص يشعر بأنك حريصا عليه، لا تحاكمه أو تنقص منه.
1: والنصيحة يا هبة مقصدها الحقيقي وغايتها الحقيقية ليس هو اصطياد الأخطاء وإنما توجيه الآخرين
0: وتقويم الإصلاح
1: وتقويمهم وتوجيههم نحو الخير ونحو كل شيء جميل حتى يستقيموا في حياتهم وتستقيم الحياة لهم كذلك وتكون بقصد المحبة والحرص. لذلك متابعينا رسالتنا الصباحية لكم: النصيحة فن لا يتقنه إلا من امتلأ قلبه بالرحمة والذكاء الاجتماعي، فإذا أردت أن تنصح فاجعل هدفك البناء لا الانتصار أو إثبات الخطأ. نتمنى أن تكون رسالتنا الصباحية وصلت لكم بكل دفء المشاعر وبكل المحبة. وننتقل الآن إلى ناصر وإلى هدية الصباح ونعود إليكم، فابقوا معنا.
0: يلا مع الأغنية.

0: الله مع صوت الجميل والملائكي فيروز وغنيها الرائعة. الآن عدنا لكم إلى لتكملة بقية فقراتنا من عدن هذا الصباح، ومع نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد محافظة عدن ليومنا هذا الاثنين الموافق 22 من يونيو 2026، ونبدأها أولا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة والصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية أو أرخبيل وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية.
0: وفي المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفاوتة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحق أبين شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الهضبية أو المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل معكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة القادمة، ونبدأها من محافظتنا الجميلة العاصمة عدن، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30، صحو غائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: أما المكلا العظمى فيها 34 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: وفي الحديدة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 32، وحالة طقسها كالمكلا وعدن.
1: أما سقطرى العظمى فيها 35 والعظمى فيها 35 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة.
0: وكذلك المخا حالة طقسها كسقطرى، ولكن درجة حرارتها العظمى 37 والصغرى 30.
1: أما الغيضة العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
0: أما الآن خديجة ننتقل إلى زنجبار ولحج، درجة حرارتهما متقاربة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 39 والصغرى 28، حالة طقسهما صحو غائم جزئيا رطب حار جدا والرياح معتدلة.
1: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، والملاحظة هنا يا هبة أن سيئون هي المدينة اليمنية الوحيدة التي سجلت أعلى معدل درجات الحرارة، حيث بلغت فيها العظمى 42 والصغرى 24، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. الله يكون بعونهم.
0: آمين. وكذلك مأرب تنخفض درجة حرارتها فقط درجة مئوية 41 درجتها العظمى والصغرى 24، حالة طقسها كسيئون صحو شديد الحرارة يعتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
1: أما عتق العظمى فيها 37 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وكذلك بيحان طقسها مقارب لعتق ودرجة حرارة العظمى 39 والصغرى 22.
1: وننتقل إلى بيحان العظمى فيها 39.
0: ننتقل إلى صنعاء الآن.
1: وننتقل الآن إلى المناطق الجبلية، ونبدأها بصنعاء العظمى فيها 30 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي تعز درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: ومن تعز إلى ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 11، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ولكن الضالع درجة حرارة العظمى 32 والصغرى 20، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
1: وفي إب العظمى فيها 28 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ووصلنا معكم لآخر المحافظات وهي البيضاء، فدرجة حرارتها العظمى 32 والصغرى 16، صحو غائم جزئيا أمطار رعدية يعتدل نهارا بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
1: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: وكما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. كانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
1: وننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية.
0: أما الآن مع نشرة أسعار الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة ليومنا هذا الاثنين مع أولى المحاصيل.
1: وأولى محاصيلنا لهذا اليوم نبدأها بالبطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000 ريال، وسعر الكيلو من 455 إلى 591 ريال.
0: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 850 إلى 1000.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20,400 إلى 21,600، وسعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام سعره بيكون من 3,000 إلى 3,500، ولكن الكيلو من 600 إلى 700.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,750 إلى 2,000 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام من 11,000 إلى 11,500 إلى 13,500، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 550.
1: والكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1,067 ريال.
0: والخيار 16 كيلو في الكيس من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 750.
1: أما البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 3,000 إلى 4,000، وسعر الكيلو من 375 إلى 500 ريال.
0: البسباس 10,000 البسباس 25 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 500.
1: أما كوبيش كبير 2000 ريال إلى 2500 ريال، أما الكوبيش الصغير فسعره 1000 ريال.
0: ننتقل معكم إلى أسعار الفواكه، وأكيد مع الفاكهة الموسمية الموز، حيث سجل 30 كيلوغرام في الكرتون بيكون من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 700.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو من 389 إلى 444 ريال.
0: معنا الحبحب 500 ريال إلى 600 ريال، والشمام من 400 إلى 500، تفاوت 100 ريال.
1: وننتقل إلى العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 إلى 45,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,000 إلى 2,250 ريال.
0: بدأ يظهر العنب في هذه الفترة وكذلك البلح، لكن العنب الأسود 20 كيلوغرام بيكون من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500.
1: وننتقل إلى المانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلم 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,500 ريال.
0: قلب التور من 20 كيلوغرام بيكون من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,250 إلى 1,750.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1,000 ريال.
0: معنا كذلك مانجو بركاني ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام متساويات من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو ما بين 1,200 إلى 1,500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,750 ريال.
0: الليمون طبعا 16 كيلوغرام من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 600 إلى 750.
1: والبلح المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 28,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,400 ريال.
0: ووصلنا إلى الفاكهة ما قبل الأخيرة، المشمش 20 كيلوغرام بيكون من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو الواحد من 3,000 إلى 3,500.
1: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,500 إلى 3,000 ريال.
0: كانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة وري محافظة عدن، من إعداد المهندس أكرم سعيد.
1: ونذهب إلى فاصل ونواصل.

0: أهلا وسهلا بكم علمتنا خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا بكل مكان، وإلى جدول سير رحلات خطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 23 من يونيو الموافق 22 من يونيو 2026، ونبدأها بأولى الرحلات.
2: يا أولى طبعا أولى الرحلات 512 عدن جدة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 3:30 فجرا، وستصل إلى مطار جدة في الساعة 5:30 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة الساعة 6:30 صباحا، وتصل عدن ووصلت عدن في الساعة 8:30 صباحا.
2: رحلة 600 عدن القاهرة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 صباحا، وستصل إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا، وتصل عدن في تمام الساعة 2:00 ظهرا.
2: ومعنا رحلة 614 عدن القاهرة، أقلعت أو ستقلع بإذن الله من مطار عدن في الساعة 9:00 صباحا، وستصل إلى القاهرة في الساعة 1:00 ظهرا.
1: أما الرحلة 615 تقلع من القاهرة الساعة 2:00 ظهرا، وتصل عدن في الساعة 5:30 مساء.
2: رحلة 648 عدن عمان، تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل إلى مطار عمان في الساعة 8:00 مساء.
1: أما الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام الساعة 9:00 مساء، وتصل عدن الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
2: أما رحلة 649 عمان عدن، تقلع من مطار عدن في الساعة 9:00 مساء، وستصل إلى مطار عدن بإذن الله في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: أما الرحلة 612 تقلع من عدن الساعة 5:45 دقيقة مساء، وتصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
2: رحلة 613 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 مساء، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 2:00 تماما بعد منتصف الليل.
1: وكانت هذه آخر رحلاتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأفاضل في كل مكان لنقرأ عليكم الآن الجولة الصحفية من صحيفتنا عدن الغد ليومنا هذا مع العناوين، ونبدأ معك خديجة.
1: محافظ أبيان يلتقي سلاطين ومشائخ ووجهاء يافع ويؤكد على تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الصفوف.
0: الحكومة تتحرك اقتصاديا وخدميا، إصلاحات واسعة لكبح الأزمة وتحسين معيشة المواطنين.
1: الميسر يلتقي عددا من الشخصيات القيادية من أبناء يافع.
0: ومعنا أيضا المحرمين عم يدعو لتوافق جنوبي شامل يرسم ملامح مرحلة جديدة للمستقبل.
1: وميناء المخا يفرض إجراءات طارئة مشددة لمنع تسلل فيروس إيبولا إلى اليمن.
0: وأيضا أمن أبيان يرد على اتهامات الإخفاء القسري ويؤكد الالتزام بالإجراءات القانونية.
1: الغيثي الدعم السعودي فرصة لإنقاذ الاقتصاد والإيرادات المهدرة التحدي الأكبر.
0: معنا الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها المباشرة بين عدن والكويت بعد توقف استثنائي.
1: ننتقل إلى الصفحة الثانية، صفحة أخبار، وفيها تحذيرات من جر الجنوب نحو أزمات جديدة والدعوات تتصاعد لتوحيد الصف.
0: الشبحي أي دعم يخفف معاناة المواطنين، خطوة إيجابية تستحق الترحيب.
1: والدكتور الأكحلي يقول الدعم السعودي سيعزز موازنة الحكومة وسيدعم مسار الاستقرار الاقتصادي.
0: ننتقل معكم للصفحة الثالثة من ضمن الأخبار، القوات الحكومية تحبط تسللا حوثيا جديدا في جبهة حيز وتؤكد جاهزيتها الميدانية.
1: الحكومة تتحرك اقتصاديا وخدميا، إصلاحات واسعة لكبح الأزمة وتحسين معيشة المواطنين.
0: هنالك تحليل في الصفحة الرابعة يقول كيف يمكن الانتقال من منطق الصراع إلى منطق الشراكة، تحليل لسامي الكاف.
1: وننتقل إلى الصفحة الخامسة، صفحة أخبار، قائد الفرقة الثالثة بالعبر يلتقي مدير دائرة الإعلام لقوات درع الوطن لبحث تطوير العمل الإعلامي العسكري.
0: وزارة الاتصالات تكشف أمام المحرمي خطة شاملة لتحديث القطاع ودفع مسار التحول الرقمي.
1: منتدى أكاديمي تهامة يفتح مرحلة جديدة بإدارة منتخب وخطة لتوسيع حضوره العلمي والمؤسسي.
0: معنا في الصفحة السادسة هنالك مناشدة عاجلة لإنقاذ الطفلة أنهار بعد تدهور حالتها الصحية وعجز أسرتها عن العلاج.
1: ووقفة احتجاجية في أبيان تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط أحمد مقرع الحنشي.
0: سكان منطقة التقنية بعدن يشكون تواصل مشكلات خدمة عدن نت.
1: وأزمة طفح المجاري تخنق حي ودي حداد بالمنصورة، ومطالبات شعبية بتدخل عاجل لإنهاء المعاناة.
0: أما في الصفحة السابعة من صحيفة عدن الغد هنالك تقرير يقول الديمقراطية اليمنية مشروع ولد مع الوحدة وعرقلته الحروب والصراعات، ماذا حدث لتجربة اليمن السياسية؟ طبعا بتجدون كل التحليل والتقرير في هذه الصفحة.
1: وأيضا لدينا تحليل في الصفحة الثامنة، حين أكلت السلطة المشروع، قراءة سياسية في أسباب تعثر تجربة المجلس الانتقالي.
0: ننتقل معكم إلى الصفحة 11 من كتابات كتابنا، نبدأها أولا بهذا العنوان، بين الأمن والاقتصاد السلطة المحلية في الضالع أمام اختبار التوازن، كتبه محمد خالد.
1: وأيضا الذكرى 48 لمقتل سالمين، مقالة كتبت بقلم ناصر علي الحربي.
0: وفي الصفحة 11 أيضا من كتابات كتابنا معنا الشعارات الأممية التي قضت على ثورة 14 من أكتوبر، كتبه أحمد علي القفيش.
1: أزمة هرمز أم رئيس، مقالة كتبت بقلم عبد الله عمر باوزير.
0: ننتقل معكم إلى صفحة الرياضة المحلية في صفحة 12 وأولى العناوين الرياضية، معنا فريق الأحرار يتوج ببطولة السباعية لكرة القدم لحلقة التحفيظ بومودية.
1: وفهد سامي يقود مدرسة سلمان الفارسي للتتويج بدورية المدارس بجدة.
0: اتحاد قدم الساحل يصدر جدول مواجهات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة.
1: وفريق الأحرار يتوج ببطولة السباعية لكرة القدم لحلقات التحفيظ بمودية.
0: ومن الرياضة العالمية في الصفحة 13 معنا خبر الجزائر تشتكي الحكم ظلمنا وميسي يستحق الحمراء بشهادة الجميع.
1: يا مال قبل الأخضر لست جاهزا.
0: اليابانيات مطالبات رجالهن نظفوا منازلكم قبل الملاعب.
1: وأمريكا تصعد بسيناريو 1930.
0: وهناك تقرير في الصفحة 14 يقول هل يتجه الاتفاق الأمريكي الإيراني نحو التسوية أم الانهيار.
1: وننتقل إلى الصفحة الأخيرة، البيت الأبيض الاتفاق مع إيران يطبق مبدأ أمريكا أولا.
0: نشوف هنا معنا خبر على السريع، قرار حاسم من ورطة الفنان عبد الحليم حافظ. أوكي، أزمة الكهرباء ولا خلاص. نشوف حكمة اليوم تقول لا تتسع وراء الأشياء،
1: لا تسع وراء الأشياء البراقة ولكن اسعى خلف الأشياء التي تبهر قلبك. هي مقالة هندي. أو مثل هندي.
0: نعم، لا تسعى بعد الأشياء البراقة واسعى بعد ليش الأشياء التي تبهر قلبك.
1: صحيح،
0: يقصد يعني اهتم بالمعدن والجوهر أكثر من الشكل.
1: صحيح.
0: نعم، وكانت هذه نهاية جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد، والمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا منصات عدن الغد للإعلام. وفاصل ونعود.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا اليوم الذي يقول خديجة.
1: موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم يحمل عنوان تنمية مستدامة خدمات أفضل. يحتفل باليوم العالمي للخدمة العامة في الثالث أو يحتفل أو يحتفل باليوم العالمي للخدمة العامة في 23 من يونيو من كل عام تقديراً.
0: نعم.
1: تقديرا لدور القطاع العام والعاملين فيه في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية. وتشمل الخدمة العامة مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل والإعلام وغيرها من الخدمات الأساسية. ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتشجيع الابتكار والنزاهة والشفافية في العمل العام، وتسليط الضوء على جهود الموظفين الذين يواصلون أداء واجباتهم رغم التحديات. وفي اليمن تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة نظرا للظروف الاستثنائية التي تواجهها مؤسسات الدولة، ما يجعل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين مسؤولية وطنية تستحق التقدير والدعم.
0: ولمناقشة هذا الموضوع معنا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن ناصر وكيل وزارة الإعلام الذي يشرفنا اليوم ليجاوب على موضوع حلقتنا. وبداية أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن.
2: أهلا وسهلاكم.
1: صباح الخير أستاذ.
0: سعد صباحك. طبعا بداية نعرف أن العالم يحتفي بالخدمة العامة سنويا في ظل طبعا مؤسسات مستقرة، لكن بالنسبة للموظف اليمني الذي يقطع مسافات للوصول إلى مكتبه رغم انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية، ماذا يمثل له هذا اليوم؟ وهل هو يوم للتكريم أم يوم لتذكير العالم بمأساة منسية؟
2: والله يا سعيد باستضافتكم. بالنسبة للموظف اليمني نحن نرفع القبعات احتراما له وتقديرا لتكبده على الاستمرار في العمل وتأدية الخدمات للمواطنين في ظل ظروف لا تخفى على الجميع. لهذا أنا أعتقد أنها مناسبة طيبة نجدد تأكيدنا على احترامنا وتقديرنا الموظفين اليمنيين الذين يتكبدون معاناة العمل في مثل هذه الظروف، كانت الظروف المناخية وأيضا الظروف المعيشية، وإصرارهم على الاستمرار في أداء واجبهم على أكمل وجه.
0: نعم
1: أستاذ أيمن، في بلدان العالم تعد الخدمة العامة موجودة لتسهيل حياة الرفاهية، لكن في اليمن يصارع المواطن للحصول على وثيقة رسمية أو خدمة صحية ومائية أساسية. كيف تحولت الخدمة العامة لدينا من واجب مؤسسي إلى معركة بقاء وضمان استمرار الحياة؟
2: والله بالنسبة لنا في اليمن الخدمة العامة ليست رفاهية بل ضرورة بقاء. استمرار التعليم والصحة والمياه والخدمات الإدارية يمثل عامل استقرار للمجتمع ويخفف من آثار الأزمات على المواطنين في ظروف بلبلة. هذا هو.
0: أستاذ أيمن، طبعا في ظل الشلل شبه التام للموارد المحلية والاعتماد المفرط على المنح والمساعدات الخارجية، هل باتت كفاءة الخدمة الحكومية رهينة للدعم الدولي فقط، أم أن هنالك طاقات وإمكانات داخلية لكنها مهدورة يمكنها إحداث فارق دون انتظار حلول من الخارج؟
2: أريد السؤال.
0: سؤالي في ظل طبعا هذا الشلل شبه التام للموارد المحلية والاعتماد المفرط للأسف على المنح والمساعدات الخارجية، هل باتت كفاءة الخدمة الحكومية رهينة للدعم الدولي الخارجي، أما أن هنالك طاقات وإمكانيات داخلية عندنا يعني مهدورة يمكن أنها تحدث فارق دون انتظار للحلول؟

0: في مكتبة الظروف نظرا لمفعالي من الميزانية العامة من شغل.
1: أستاذ أيمن، الانقسام المؤسسي الإداري والمالي بين صنعاء وعدن وتهالك البنية التحتية ونزوح الكفاءات، برأيك أي من هذه التحديات يمثل الرصاصة القاتلة لجسد الوظيفة العامة في اليمن؟ وكيف انعكس هذا الانقسام مباشرة على المعاملات اليومية للمواطن؟
0: أعتقد في السنوات الأولى ما بعد تحرير عدن وتحرير معظم المحافظات الجنوبية كان هناك حالة من الاسترخاء لدى الموظف العام ولدى مؤسسات الدولة نظرا لظروف الحرب، لكن مع المدى السعادة الوظيفة العامة روحها بقوة، وتم التغلب على حالة الانقسام الموجود بين مؤسسات الدولة ما بين صنعاء وعدم. هناك جهود كبيرة مدرت وتبذل لمعافاة الجهاز الإداري للدولة ربما قد تكون غير منظورة للكثير من الناس، لكن من هو مرتبط بالشأن العام ومن هو على تواصل واحتكاك مباشر بخدمات المواطنين يدرك أن هناك تحسن وهناك عمل وهناك جهود تبذل بأمانة بكل إخلاص وتفاني.
2: أستاذ أيمن، الإعلام طبعا اليمني تعرف أنه منقسم ويعاني من ضعف الموارد، ما دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية الخدمة العامة وتعزيز الثقافة المسؤولية في ظل هذا الواقع؟
0: والله شوفي، بالنسبة للإعلام الإعلام دور مهم في نشر الوعي بأهمية الخدمة العامة وتسليط الضوء على النجاحات والتحديات وتعزيز قيم المسؤولية والمساءلة وخدمة المجتمع. على سبيل المثال، احنا معانا الآن في عدن والمحافظات المحررة يمكن 75 إذاعة محلية ما بين خاصة وما بين حكومية، ربما 8 إذاعات محلية هي حكومية والبقية إذاعات محلية كلها متخصصة في مجال التنمية. وإذاعتكم نفسها إذاعة عدن الغد هي أساسا في جوارها إذاعة تنموية، ونحن يعني نعول كثيرا مجتمعية تنموية ونعول كثيرا على الإعلام المجتمعي والإعلام التنموي في التوعية بقضايا المجتمع وقضايا التنمية ودور الوظيفة العامة.
2: صحيح.
1: أستاذ أيمن، الحديث عن النزاهة والشفافية في بيئة يطحنها الغلاء وتغيب فيها الرقابة الصارمة يبدو مثاليا لكنه ضروري، كيف يمكن للنزاهة الفردية للموظف اليوم أن تسهم في ترميم جدار الثقة المكسور بين المواطن والدولة؟ وهل هناك مبادرات أو مكاتب تنفيذية محلية استطاعت تقديم نموذج نزيه يحتذى به؟
0: الله يا عزيز، سياسيتكم طويلة
1: صحيح
0: وكانها رسالة دكتورة. عموما النزاهة والشفافية أساس السعادة في الثقة. فعندما يلمس المواطن العدالة والمساواة في تقديم الخدمة تتعزز ثقته بالمؤسسات. وهناك نماذج إيجابية في بعض المرافق العامة أثبتت أن الإدارة النزيهة تصنع فرقا حقيقيا.
2: أستاذ أيمن، طبعا ناتي للسؤال الأبرز، ما أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة اليمنية في تقديم الخدمة؟ طبعا تعرف مع انقطاع الرواتب، تهالك البنية التحتية، نزوح التدهور، الانقسام السياسي، كل هذه عوامل تؤثر على الخدمة. ألو؟
0: أيوة، لا شك أن هذه التحديات هي ماثلة وأتصور أنها ستظل إلى فترة قريبة نظرا لظروف البلاد، لكنها تكون عامل تحفيز للموظف.

0: للالتقاء بمستوى خدماتهم. وايضا مطلوب تعزيز اجهزه الشفافيه والمراقبه الشعبيه والمراقبه الحكوميه لتقييم اداء الموظفين ومدى كفاءه وجوده الخدمات المقدمه للمواطنين.
1: أستاذ أيمن، أخيرا لو أتيحت لكم الفرصة لتوجيه رسالة مباشرة ومسؤولة عبر أثير الإذاعة إلى آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام اليمني في يومهم العالمي، رسالة تعترف بتضحياتهم وتلامس واقعهم المعيشي الصعب بعيدا عن التنظير، ماذا ستقول لهم؟
0: أقول لهم أولا كل عام وهم طيبين ونحييهم ونرفع القبعات احتراما لهم ولجهودهم في العمل وفي تقديم هذه الخدمة التي تتحول يعني إلى مرتبة عالية من الجهد الوطني. ورسالتي لهم أن جهودكم محل تقدير واحترام، وأن ما تقدمونه من خدمة في هذه الظروف الصعبة يمثل عملا وطنيا وإنسانيا عظيما. نعمل أن تنالوا ما تستحقونه من دعم وتقدير، وأن يكون المستقبل أفضل للجميع، وكل عام وهم بخير.
2: وأنت كذلك بخير كذلك وعافية. وفي الختام
1: ونرفع كذلك ونرفع لك أيضا القبعات أستاذ محمد أيمن على إثراءك هذا الجميل الذي تفضلت به علينا.
2: شكرا جزيلا لك وعلى هذه الإيضاحات المهمة. شكرا جزيلا لك. طبعا كان معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام. طبعا كل عام وأنتم والعاملين في الخدمة العامة بألف خير.

0: يلا.
1: وعدنا إليك متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم: ما هي الخدمة الحكومية التي تشعر أن موظفيها متفانون، وما هي الخدمة التي تشعر أن موظفيها غير مهتمين بتقديمها للمواطن؟
0: طبعا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 7819-521-21 أو على الأرضي 02-387-913، وتابعوا تردّدات إذاعتنا 899-959، ونستقبل الاتصال نشوف أول المشاركات. وألو،
1: صباح الورد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحياتي وتقديري لخديجة وهيبة وناصر الفايز،
1: وتقديرنا لك كمان.
2: أسعد الله صباحكم يا حبايب قلبي.
1: وأسعد الله صباحك.
2: الحكومة، العمل يعني الخدمة.
0: أيوة. أيوة أيوة، على الخدمة العامة.
2: تحدث ولا حرج.
0: تحدث يعني، حابين نسمع صوتك.
2: حدث ولا حرج، لانه يا بنتي لكان الحكومه تقوم بواجباتها مع العامل. العامل مثلا حقوقه كامله كالرواتب كالتطبيب ككل حاجه.
0: ايوه،
2: هذا العامل ودي تحترم العامل، العامل بيحترمه.
0: صحيح.
2: الا لا يا بنتي.
0: نعم معك.
2: اشتغلنا وتعبنا وتعبنا وتعبنا وبالآخر قدروا يقولوا إحنا قدر الكلاب ونقرب للرواتب حقنا كأن إحنا شحاتي من مكان لمكان.
0: نعم صحيح،
2: افتهم لك.
0: أيوة معك.
2: ما في خدمات ولا في احترام للعامل. صح ولا لا؟
1: أيوة صحيح. أيوة. يعني واقع مأساوي تعيشه البلاد.
2: مأساوي. وكب بالله عليك، دحين مثلا طلب المدارس امتحانات ثانوية عامة بدون كهرباء ولا مي. كيف الطالب بيركز؟ كيف الطالب بتكون معنوياته الجسدية سليمة؟ كيف بالله عليك؟
1: صحيح.
2: وأجينا للعامل، تروح المرفق الكهرباء طافي،
0: مدوخ وطافي أصلا،
2: الأجهزة طافية اللي بتشتغلي به، كل حاجة كل شيء.
0: نعم.
2: وبعدين الواحد يشتغل يتعب يتعب يتعب في مهب الريح.
1: صحيح.
2: لا حول ما في احترام ولا
0: لا تكريم لا تقدير. نعم.
2: لا ما في، كان أول يحترموا العامل تكريم، كان نتمنى الجمعة ما تكونش كنت ما نحب العمل.
0: صح.
2: لأن خلونا احنا في البيوت نصوم، ماتوا من القهر والظلم، ماتوا.
1: صحيح.
2: وبعدين نحن تدخلي لحم قلب أبايلك عظام.
0: نعم، كلمات يعني قاسية واتقاء، يعني تعطيك مدى قصاوة الحاضر.
2: وبعدين بالله عليك، أنا ذلك واحد خدم وفنان حافظ على مرفقه يعني بكل إخلاص وضميره حي. 30,000 راتبه، 25 حتى مش حق رص، حتى ما يكفيش عشان روتي.
1: صحيح صحيح.
2: مفيد الناس تجيب.
0: نعم.
2: مفيد الناس، ما فيش احترام يا بنتي
0: فعلا.
2: والراتب بعد شهرين ثلاثة قبولك حق شهر، وتصفنك جسدا ومرضا.
0: لا حول الله،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وشكرا
0: لمداخلتك ولوقعك اللي احنا للأسف نعيشه في ظل هذه الظروف الصعبة. طبعا في اليوم العالمي للخدمة المدنية، العالم كله يحتفي بموظفينه بالتكريمات بالأمور الجميلة، لكن عندنا بسبب اللي حاصل والظروف الصعبة طبعا ما حصلش راتبه وما جاء عاد يكرم.
1: ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
3: يا صباح النور والعافية.
1: صباح الخير. الحمد لله احنا بخير.
3: الله يسلمك. عرفتيني خاله نوريا؟
0: نعم
1: صحيح.
3: الله يسلمكم. اقول لك دحين تكلمت هذه ام احمد، هذا كلامي صحيح. لانه ضيقوا على قلوبنا احنا. الكهرباء طافيه، ليش شفتين امس من اول امس من الساعه 2:30 عليها لما المغرب، لما لا 8:30
1: هي جرعتين باليوم. أيوة. جرعه صباحيه وجرعه مسائيه. أيوة. فقط، ما فيش غيرها.
3: نحن حقنا كامبا قرحان
0: وبعد ما العطل هذه لازم
3: راجعه قالت احنا للبيت حقنا
0: الحمد لله
3: وحق الشاحن فقالتك سميحه
0: قالت الف سلام عليها
3: ايوه كانت بتحرق وبعدين سبحان الله قدم لطف تمام ولا لا ربي بيورينا احنا فيهم والله العظيم بتشوفوا انتم نحن حيين ولا ميتين أنا ميتة ولا حية يعني حية ولا ميتة المهم ربي بيورينا احنا كيف الكهرباء للآن ده طافية بصبت كده قليل ساعتين وقام الطفات ليش يشتغلون احنا يشتغلون احنا ليش علشان ايش علشان نسلم الكهرباء ما مش معانا فلوس مش هاي احنا انا وبيستي يلا تسلم الكهرباء ولا المي ولا مصاريف
0: صح
3: اصلي
0: صح
3: والله 33 اصلي ضيقوا على قلوبنا احنا لكن ربي بيورينا احنا في بوم كل ما تدعي ربنا بيستجيب نحنا ان شاء الله
0: أكيد.
3: تمام يا حبايبي لكن ربنا بينصر نحنا بالتمام ما وبالزمان تمام
0: الله.
3: يا حبايبي راينا ضيقوا على قلوبنا الكهرباء والحاجات دحين قضوا بيطلع حاجات 33 ايش كفي هي روز هي سكر هي اي حاجه كتباتي هي حاول شكرا ولا تومه ولا بس احمر ولا صابون
0: ايش بدي يعني من المعيشه نعم
3: ولا غسله ايش ده تعبوا الناس يشتغلون احنا الا بهذا ايوه ما فيش حرب لكن يشتغلون احنا بهذا
0: حرب نفسيه أيوة. معنويه
3: نعم بالمي هذه الاسعار
1: خدمات يعني خدمات معدومه بشكل عام
3: ايوه لكن ربي يا رب كل ما ندعي ربنا يستجيب انني جلست طاقه مفكوكه وندعي للسماء يا رب توصلنا احنا بالتمام ما هو بالزمن يا رب يا رب والله العظيم بتشوف انت كما الاولين راحوا باقيهم
0: اكيد لكل ظالم نهايه
3: اكيد النهايه تمام ولا لا بس احنا حريم كبار بس انتم اللي بتطلعوا دحين ايوه حاجات كلها الكهرباء طافيه والمي ما فيش ضيقوا على قلوبنا احنا يا اخي
0: نعم الخدمات العامه للاسف مش متوفره
3: عهد
0: نعم معك خديجه وهبه
3: هبه
1: وخديجه
3: نعم الله يهب لكم العافيه
0: امين وياكي
1: الله بيعافيك
3: ان شاء الله وسبق وخلاص اني حتسلم عليكم الف سلام
0: سلم احنا كمان عليك
1: الله يسلمك
3: ربي بتشوفي انت ما صبرنا وربي بتشوفي انت كيف عوض معنا شفتي السيسي شفتي كيف عوض مصر كانوا كل ما يطلع كان جمال عبد الناصر عنده حسه وعقله عند الحرب وغيره وغيره حسن مبارك لكن لما ربي قابلهم ايش على الرجال هذا ما سكن مصر والله العظيم والحاجات كلها رخيصة لكن شوفي ربي كل ما إنسان يصبر ربي يعوضه
0: إن شاء الله
3: تمام إن شاء الله ربي بيعوض نحن إن شاء الله
0: شكرا جزيلا لك
3: يا الله حبايبي
0: شكرا جزيلا لك من داخلتك نعم
3: سلموا على ناصر
0: يوصل ويسمعك
1: يسمعك سلامك وصل نعم.
0: طبعا رغم الظروف والاقتصادية ما زال الموظف اليمني يؤدي واجبه بإخلاص وصبر رغم أنه طبعا محتاج وظروفه المعيشية صعبة والإمكانيات المحدودة والموارد اللي موجودة أصلا بس ما فيش عندنا استغلال الحقيقي لها ونشوف الاتصال
1: معنا اتصال جديد نقول يا صباح الخير
4: لو يا صباح الخير
1: صباح الخيرات
4: معكم العافية والمخرج كلكم
0: مليك أيضا شكلك متعبة اليوم صح
4: أنا أغبت عفوا كيفكم ولا بخير
0: الحمد لله نهات كويسين
4: أشكر كل عام العراق يعني ويبدو الجهود يعني مياه في العمل في يعني يكون قطاع خاص قطاع عام بس نشتي الحكومة تهتم يعني بهذا العامل
0: نعم
4: العامل الظلوم يعني 30,000 25,000 ايش بتكفي
0: نعم.
4: يعني لحد الان قولوا علاوات نوم متقاعدين
0: قالوا 20% كمان في زياده وما شفناش حاجه نعم
1: وحتى ال 20% لا تكفي بالغرض
0: ايوه
4: وكل عسكري مظلوم مش عطوا له حقه ولا رتبه ولا لا ومرضى
0: نعم.
4: فوق الفلوس ولا حد ضريبه
0: فعلا
4: يعني كيف العامل كذا بيفرح باليوم العالمي هذا وهو يعني مظلوم
0: نعم
4: الله كلام محمد ونور يا مسكين على الخدمات وذا كل حاجة يعني يقول لك عطي الشاقي العامل شقاه قبل ما
1: يجي فارقه نعم صحيح
4: لكن نحن الحكومة هذه يعني ظلمات الشعب نحن والله نتمنى الحين في أخبار خير سمعنا بالأخبار
0: إن شاء الله أيوة تكون العرض الواقع نعم
4: أيوة في لجنة قضائية، في ناس من المدنيين لحد الآن ما رجعوهم، دون اللي انفصلوا في 94 يعني حتى معطاهم دحين رواتبهم، في بعضهم عادهم ما طلعوا قولوا باقي دفعة أخيرة ولحد الآن ولا سمعنا خبر. نحن يعني كمان من ضمنهم من ضمنهم
0: إن شاء الله خير يا رب.
1: الله يعطيكم بيعوضكم إن شاء الله.
4: أيوة أيوة، نسأل الحكومة أن تهتم بهذا العامل المسكين.
0: الله ضروري.
4: جزاكم الله خير على هذه البرامج،
0: واجبنا هذا يعني تجاهكم.
1: وشكرا على مداخلتك وعلى كلامك. ومعنا اتصال جديد.
0: يا هلا.
5: الو.
0: يا هلا.
1: صباح الورد.
0: وعليكم السلام.
5: صباح الخير.
0: صباح الخير خالد.
5: بالنسبة للخدمة المدنية.
0: الخدمة العامة.
5: اليوم العالمي.
0: نعم الخدمة العامة.
5: الخدمة العامة، الموظف العام. مسكين.
0: نعم.
5: الموظف العام.
0: نعم.
5: لما نتكلم عن يوم عالمي. نحن خارج نطاق
0: العالم.
5: نحن خلف الكرة الأرضية. أقول لكم الصدق يعني.
0: نعم.
5: بعدين في ملاحظة كانت.
0: أيوة.
5: أنتم استضفتوا وكيل وزارة الإعلام. في قضية تتعلق بالخدمة المدنية العامة. الموظف العام.
0: نعم.
5: كان مع يعني زي ملاحظة. كان افترض تستضيفوا
0: نحن نشوف
5: واحد من الوكلاء اللي منهم 17 نعم. داخل وزارة الخدمة المدنية.
0: نعم استاذ خالد نحن نتواصل لكن مش الكل يستجيب بحكم الوقت، 9 صباحا 9 وبعضهم يجي معهم اجتماعات اشغال فيتعذروا لنا.
5: اجتماعاتهم يقول الساعة 11
0: شفت كيف يعتذروا لنا فخلاص يعني برضه وكيل الاعلام يفي بالغرض.
5: هم انا صدقينا الوكلاء كلهم ونواب الزراء يقول الساعة 11 ونص.
0: هم مشكلتهم دائما معنا بالوقت فنحن بعدين نبدل الضيوف ضروري نطلع لكم بالضيوف.
5: الوظيفة العامة. الوظيفة العامة يطبقوها فقط على الموظف الصغير الغربان، اما هم ما فيش حاجة تطبق عليهم فيما يتعلق بقانون الخدمة والوظيفة العامة والموقف من العمل ولا هذا ما يطبقش عليهم نهائيا. مستحيل. على كل حال.
0: نعم.
5: الخدمة المدنية. في لها قانون تمشي بموجب احكام هذا القانون وهو رقم 19 العام 91
0: ايوه
5: ولائحته التنفيذيه. هذا القانون صدر في عام 91 من افضل القوانين التي الذين وضعوها خبراء مصريين ولائحتها التنفيذيه.
0: نعم.
5: من افضل القوانين. في هذا القانون موجود حقوق حقوق الموظف العام وواجبات الموظف العام. عشان الموظف يشتغل تمام أعطي له حقوقه.
0: صحيح.
5: لازم لأنه في حقوق في واجبات. طيب عندنا الموظف العام ما أعطولوش حاجة من حقوقه. كيف نطالبه بالواجبات؟
0: ومع هذا يقدم واجبه على أكمل وجه.
5: ما يشتغلوش نهائي يعني. يعني مش لأنهم مش وطنيين. لا.
1: ما فيش إلا إيرادات.
5: محبطين. في في في في دولة وفي حكومة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه. حكومة لا نحصل منها سوى شعارات. صدقونا ما نحصل منها إلا شعارات وعناوين كبيرة للصحف والقنوات الفضائية
0: منشطات. نعم.
5: طيب الحقوق نحب نتكلم أول الحقوق. الحقوق أول لازم تأدي الموظف حقه في استلام راتبه في مواعيد محددة. هذا واحد. اثنين لازم تأدي الموظف حقه في التطبيب، في الضمان الاجتماعي، في الضمان.
0: فعلاً.
5: عندنا نحن موظفين متقاعدين لهم 15 سنة لازال في الوظيفة وما عاد يستهد يعني يستلم أي حاجة وبيموت وعادوا ما تحولونه للتأمينات والسنة. تهمك؟ تاني حاجة الموظف اللي هو شاب عاده دخل مسكين يعني ودخلوا
0: متعاقد ومتعاون
5: بدون عقود. يدخلوا موظفين بدون عقود بدون اتفاقيات بدون اوامر تعيين هذا الموظف. هذا الموظف اول حاجه محروم من حاجه اسمها نظام التدريب والتاهيل.
0: ايوه
5: لا يدربونه ولا ياخذونه ولا الموظف تعبان غلبان رايح واجي يسلم حق الباص 500 رايح و500 واجي ويجلس داخل المكتب ولا حد يجيب له ورقه يشتغله. هذا الكلام يعني نحن ماشيين على 15 سنه تقريبا او 12 سنه الان من عام من عام 2014 2013
0: بدايه النكسات
5: من 2013 من قبل الحرب شوي من قبل الحرب. طيب كيف نحن نحسن من الوظيفه العامه؟
0: كيف؟
5: اول حاجه لازم ننظر الى الهيكل التنظيميه للوزارات. للوزارات مش للمكاتب. للوزارات. الهيكل التنظيمي في كل وزارة دم مخبوط خبط ملعوب لعب. يعني في وظائف مش موجودة، في ناس موجودين داخل في مصر وفي عايشين هناك محقوم العشاء لا هناك. هذه الهيكل التنظيمية إذا ما تتطلع لا تتكلموا يا إعلاميين.
0: نحن نتكلم نضع رسالتنا مشاكل المجتمع والحلول طبعا للقائمين عليها. نحن هناك واجهة إعلامية نعمل مش بنسكت، مش معقول كلنا نسكت أستاذ خالد.
5: لا
0: لازم نتكلم،
5: يعني الموضوع ممتاز مليح، يعني
0: لازم كلنا نتكلم بالموضوع.
5: نعم. العالم يعرف نحن كيف
0: إيش نعاني، لازم ننقل صح الصورة والواقع الحقيقي للناس.
5: أيوة للحين الهيكل التنظيمي هذه لازم تتصلح من الوزارة الى مكاتب الوزارات الى مكاتب الى الى الى مكاتب المديريات مش المحافظات، المديريات. هذه كل الهياكل التنظيميه لو تصلحت بنقدر الان نضع لوائح نحدد مهام واختصاصات كل موظف. كل مسؤول صغير، لانه هيكل الاجور والمرتبات في بو ثلاث فئات، في بو وظائف الاداره العليا، وفي بو الوظائف الاشرافيه، وفي بو الوظائف المعاونه. نحن وظائف الاداره العليا هذول اللي لازم نحن نمسحهم بشاول، نشلهم بشاور نقلبهم بالراعة، لأنه هم سبب المشاكل كلها اللي في المؤسسات. وظائف الإدارة العليا هذه من المدير العام فوق وكيل، وهذا كلهم ولا يشتغلوا ولا يعملوا شيء. الموظف الصغير غلبان هو اللي رايح وادي
0: يشتغل كله على نعم.
5: وفرحان بالوظيفة إنه أنا والله وظفونا يعني مؤقتا يعني متعاون، وفرحان رايح وادي يعني أمل، عنده أمل إنه
0: إيه وإنه ولي جسد البيت
5: عنده أمل إنه بتحسن البلاد. مسكين غلبان. لا متى بنجلس كذا؟ صلحوا، اعملوا خطوه، صلحوا الهيكل التنظيميه، حولوا الناس للتامينات، عينوا بدالهم،
0: عملوا خطوات جاده،
5: يعني خطوات كثيره وفقا للقانون، قانون الخدمه المدنيه ينظم كل شيء، بس ما يشتوا ينظموا، ما يشتوش ينظموا، لا
0: يمكن يكذبوا علينا، مش لصالحهم،
5: يكذبوا علينا في في وسائل الاعلام كلها يكذبوا علينا، كذابين، ما يشتوا يصلحوا. خاصة عدن ما يشتوا يصلحوها، هي والمحافظة الجنوبية ما يشتوا يصلحوها، لا يكذبوا علينا، يجيبونا بنقص فيه فلوس قالوا هذا صلحوه في بول. لا لا لا لا لا، الناس قد تجاوزت هذه، الناس المواطن أصبح واعي، يفهم من اللي يلعب عليه، ويفهم من اللي يدخل يده في جيبك، ومن اللي يخرج يده من، يعني خلاص بطلوا.
0: وصلت رسالتك.
5: الشعب وصل إلى مرحلة خلاص مش قادر، يعني والله قسما بالله العظيم أنا أتكلم من الحرقة، لأنه اللي قدامي في الشارع ينذر بتو والله يعني ثورة اجتماعية قادمة،
0: وهم وقد عملوها بعدين هدوا
5: ثورة اجتماعية بتحدث. الناس ما تتجوع، الناس مش قادرة تشتغل، مش قادرة توفر حاجة، لا مؤسسات إرادية، لا ما فيش قيادة يعني صادقة في كلامه وفي وعوده، ما فيش شيء على الارض موجود، ما فيش كله كذب، كذب في كذب في كذب في كذب. شكرا
0: جزيلا لك استاذ خالد على هذا الكلام اللي من الواقع فعلا، ونحن كدورنا في وسائل الاعلام لازم نوصل صوت المجتمع والواقع اللي نعيشه، وكما قال عشان تحسن الخدمه العامه لازم يكون رفع للمواطن يعني كفاءه الموظفين تاهيلهم. للاسف احنا نعاني من هذا الشيء، كمان النزاهه الشفافيه وتطوير الانظمه والاجراءات، وكذلك تعاون المواطنين طبعا قد متعاونين مع المؤسسه الخدمه العامه. ونشوف الاتصال نقول
1: ونستقبل اتصال. صباح الخير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا صباح الخير والسعادة عليكم هبة وخديجة وناصر وكل الطاقم والمستمعين جميعا.
0: وصباحك
1: أسعد. تفضلي.
6: الله يسعدكم يا رب. وطبعا موضوع جميل جدا اليوم، ممتاز وتشكروا عليه.
0: نعم.
6: لكن أنا أقوم عين لكل المستثمرين ممكن نقصة وصفة صراحة بالموضوع وهكذا.
0: نعم.
6: لكن الخلاصة الموضوع يعني اختصار الموضوع يا
0: أيوة.
6: أن نحن للأسف الشديد يعني في مجتمعنا الذي نعيشه، يعني مجتمعنا اليمني والجنوبي بشكل خاص، أنه العامل الذي يعمل بكل إخلاص بكل إتقان
0: ما
6: يستمرش داخل البلاد هذه، يعني نحن نعيش في وضع مأساوي جدا، المأساوي مع المأساوي. إلا عامل يعمل بكل إتقان بكل ضمير حي بكل روح يعني طيبة عنده وإنسانية عنده وضمير موجود، يعني ليس متوفر عندنا ما ما ما يخلوش يعني فترة معينة ويتغير هذا ويتغير هذا هذا الشخص. يعني ما في تجد تلاقي يعني في مجتمعنا هذا يعني في بلادنا هذه الموجودة إنه عامل يكون في حوار ما يخلوش يعني يتغير يتغير يعني الناس اللي تعمل بكل إخلاص مش موجودة. لكن نحن أساسا في الأول والأخير يعني العامل عندنا في تلاقي يعني ما شاء الله عمال يعملوا بكل بكل بكل إتقان، لكن للأسف الشديد لا يلاقوا تكريم، لا يلاقوا رواتب زي الناس، لا خدمات أساسا موجودة في الأول والأخير يعني موجودة في البلد أساسا، لا صحة زي الناس، لا تعليم. الآن أصبح التعليم متدهور في البلاد بشكل عام، أساسا يعني بالرواتب الموجودة للمعلمين يعني كيف كيف بنبني مستقبل لهذا الوطن أساسا وما فيش يعني تعليم، وما فيش يعني التعليم موجود
0: للصحة التعليم. نعم صحيح،
6: هو يكون التعليم أساسا في الأول والأخير كان يعني في طالب أساسا عنده رغبة عنده يعني إنه يحب إنه يتعلم يخدم الوطن، لكن بس طالب الآن يعني خريج ثانوية ما يعرف يكتب ولا يقرأ يعني ما في في الأول والأخير يعني لا بعمل مستقبل أساسا. وفي الوقت يعني المعلم من غير لا
0: يتحقق
6: ما هذا الحقه. أيوة ما في يعني خدمة الكهرباء وسط مثل مياه مثل
0: النقل الإعلام فعلا
6: الاتصالات شوفي لا يا هبة موضوع الاتصالات
0: حدث ولا حرج
6: المفروض يعني نحن يعني لو كنا يعني في في في في مسؤول تمام ويعرف يعرف يعني حق المسؤولية إنه مطلوب إنها تكون في مجتمعنا في عدن تكون في شركة خاصة بالاتصالات.
0: نعم.
6: لأن الآن الاتصالات نحن معتمدين على
0: من شركة واحدة للأسف.
6: أي شركة واحدة لا تغطي.
0: ما فيش منافسين.
6: يعني أساسا في الأول والأخير يعني نحن محتاجين للنت الآن، النت أصلا شيء أساسي في الحياة. المفروض يكون في تطوير في تقدم في. والله العظيم إنه يعني الآن أصبحنا الآن التعليم عن بعد الاجتهادات أغلبها
0: فعلا ناس تطوروا. نعم
6: والله الناس تطوروا ناس بالسمان عنا بالأرض تحت الأرض يعني بالأسف تطور، لكن إحنا نعملنا من والله نصراها عطلنا يعني من صور البرنامج إنه نتطور الخدمات وأن تكون شركة خاصة بالاتصالات خاصة في عدن يعني يتسلم لها أن تكون يعني تغطية قوية شبكة قوية
0: من حقنا أقل حاجة يعني
6: أي ما من حقنا لأنه عندنا بلاد أصلاً تمتلك خيرات كثيرة يعني مش ما يقولنا من برا يعني يعني ما شاء الله النفط الأمور الحاجات يعني موجودة الخضروات الفواكه تروح لبرا والسماك وهكذا
0: خيرنا نروح لغيرنا
6: والله خيرنا نروح لغيرنا. المهم نحن صراحة والله اسمنا يعني إننا نتأمل اسمنا إننا يعني نتحدث اسمنا لكن نأمل نأمل زين يعني مثل المستكين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما غاب القائل في الخير في الجدو إن شاء الله ربنا
0: إن شاء الله
6: يستنى تطور وتحياتي لكم
0: وتحياتنا لك فعلا وما فيش حق يضيع وراه مطالب وكلامها الجميل عن التعليم وإن الناس فعلا تطوروا الناس والاتصالات عندنا للأسف لازلنا يعني نخرج نروح ندور التغطية عشان نتواصل مع الآخرين والخدمة عندنا للأسف رديئة. ونشوف الاتصال نقول ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: ألو
1: ألو هلا
7: صباح الخير.
1: صباح الورد.
7: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
7: الموضوع جميل ولو أن الخط بالقصف يعني مع احترامي البعض يهجر قد يخارج الموضوع ويطول لكن خالد عجبني كلام خالد وكثير من الشباب محمد عقلي. شوفوا أنا عملت في الخدمة المدنية من 2000 يمكن في 76 إلى 2012 لكن المشكلة بخلال في النظام الإداري مش في النظام الإداري حول من النظام الإداري إلى فشل إداري إلى فشل إداري. أنا كنت في اللجان الإدارية لشكرة في عام 90 كان عندنا نظام إداري إنجليزي مشهود له عالميا. لما بدأنا نناقش اللجان في الإداري وهذا إداري ما ليش علاقة بالسياسة رئيس إداري قلنا ننتشل الأفضل. كان عندنا نظام الخزانة العامة وسيط بين البنك والمالي ومرافق الدولة كل واحد منه يعني جهاز رقابي اللي قام يراقب المحاسبة للموظف شيء يستوي في المرفقة تعال ماشي على حاجة يقول تعال عليك حاجة حتى لو كان 7 درهم تعال 10 ريال أو خدمات. لكن بعدين لما بدأنا نناقش القضايا جبنا النظام الإداري اللي عندنا قالوا لا نشتري نظام اللي جابونا نظام كان يعمل به في الأردن وفي مصر، عفى عليه الزمن وقال حتى مصر والأردن تخلصوا منه. اختلفنا على الموضوع هذا، قلنا الأفضل قالوا نروح الأردن، رحنا الأردن، الأردن فاجأونا قالوا كيف تجي عندنا ويعقم نظام في عدن عالمي مشهود له. رجعنا وطبق نظام من 90 إلى 94، وبعدين فرض النظام اللي هو كان أول مختص عامل إداريا، وأنا اشتغلت في هذا كثيرا، وكان عندنا علم إداري الآن موجود، إن الشخص عين الموظف يعامل المواطن معاملته ويوقع هو شخصيا، وطلع نسخة من معاملة للوزير للمدير أو الوزير اليوم الأول آخر النهار، والصباح اليوم الثاني يجي الشخص يتسلم رسالته، والأحيان نفس اليوم تخرج هذا حق موظف مختص لأن واثق إن الرسالة صح، مشيها وتطلع نسخة للوزير. لكن هذه برضا ألقوها، جابونا نظام يوقعوا من الكاتب إلى المدير، المدير طريق على كل سنة أو الوزير يوقع عليها، يعني حتى لايك كلمة السلام عليكم هذا الرجال الحال العاش طريق يوقع عليها المدير أو الوزير والكاتب والمدير ورئيس القسم، يعني 10 أفراد يوقعون، وآخر مرة الختم عند المدير وختم آخر بالإرشيف، يعني تعقيد إداري معقد جدا. خذي مثال هذا الضمان، بقالة محمد العقربي الضمان، كان عندنا الضمان يعامل لك لما تخلص خدمتك، وقبل شهرين يقول لك روح إجازة، قبل إجازة الخارج على طريقة الدول الأوروبية وهذا، روح قبل إجازتك وتعال إجازتك جاهزة. لا لا، قبل ما تقاعد بسنة يبدأ يقول لك روح عامل أنت، حما نوثق بيدك روح الضمان، وأنا لا أعلم العلوم النظام اللي جابه، تبدأ تعامل وكأنك موظف من جديد، صور مثال عين، صور إيش لك، إيش نقاط الخدمة، إيش راتبك، يعني معلومات، كيف شهادتك من جديد وكأنك تعين من جديد، رغم معك هنا في الخدمة المدنية في شهادتك
0: دليل ضايعين عننا،
7: جبت شهادة جديد وروح ختم من عذاب لا صنعاء طبق العصر الشهادة، لأن كأنك تعين من جديد، يعني عذاب في عذاب، وهذا عانينها وأنا مساء على كلامي وشهادوا الضمان بيقرقون الحقيقة هذه ما ألوم ألوم ألوم الضمان النظام أنا أقصده كذا. الشيء الثاني أن التوظيفات كان أول توظيفات نسجل الشخص انفاضه له خلاص وتعال ونسجل بيسم تعال يشتغل، لكن لا لا نسجل غير وكراكموك وتعال جديد كلية وخسن ذي كم مواصلات كل شهر أو سنويا. والتوظيفات مشكلتنا أن أيضا في مشكلة أخرى أشير إليها لما قال خالد، ما رجوش الرجل ماشي بالمكان الناسب، تصوروا أنا في الخدمة المدنية وأقولها حقيقة مشكلة عن كلامي لما قال خالد، كني الوزير كذا كان منطقة معينة قابلين لي المكتب واحد من التعاونية الزراعية خدمة مدنية رمز العمل الإداري في الدولة، نقول لهم ليش؟ قال أنا اشتهد عندي مدري، أجي أقول للنظام الإداري كذا يقول لك لا أنا نظم أنفذ أوامري أو نظام الإداري عجبك ما عجبك علي يقول لك ما عجبك روح بيته، كأنه ملكية خاصة يعني ما يفهمش الإدارة، تجي تقول له ليش؟ تجي تقول واحد من رفاق المرفق تعمل له سطرين يقول لك لا يعمل له بحث، أنا مرة قلت له هذا بحث مع شوي نظام إداري قال تعلمنا شغلي بحث متى خلق؟ إيش ميلادك؟ إيش باهلك؟
0: يعني
7: إيش
0: إجراءات متعبة صعبة
7: إجراءات، قلت له هذه روح المعليش تبوه يشير بس المعلومات
0: تكليف على الناس،
7: قال لا يعني عمل إداري لا أختار أقول لك لأن أنا آخر إنش يمكن متحدثين عمل إداري معقد فساد إداري إذا لم يصلح النظام الإداري عندنا علم الإدارية كان أفضل معالف اللي خلي جزيرة وخلي كفاها عيناصر 2008 أنا شاركت فيه من الكويت، الآن عقدوه الآن حتى حاربوه بالميزانية في واحد دكتور من ذلك المعهد طيب اخترناه رضيك مشكور، لكن عقدوه الآن على ما أنه رجال معهد يقوم دورات في القطاع الخاص عشان يشير أعماده، يعني مشكلة تعقيد لا طول القضية فساد إداري كيف فساد إداري تحطيم نظام كان موجود في عدن شد العالم كله.
0: الله شكرا وفقه. لك ولإيضاحاتك ولكلامك اللي يعبر عن الواقع اللي حاصل معنا. معنا آخر اتصال ونشوف نقول ألو.
1: ألو
0: صباح الخير. يسعد صباحك.
8: ألو صباح الخير.
1: صباح الورد أستاذة منى تفضلي.
8: يسعد صباحكم وصباح الخير للمستمعين وناصر والكل، و يعني نتكلم من الأخير لأنه ما شاء الله قد أخذوا الوقت وتكلموا عن حاجات كثيرة ومع الأسف أنا قدرت يعني أخذ يعني فكرة زي ما يقولوا ألملم الموضوع كله بنقاط أو خطوات بسيطة
0: كالعادة كعادتك استلمونا،
8: يعني الموضوع ما فيه أنه لابد أن تكون في أساس أو قاعدة قوية جدا لأي مجتمع يكون فيه ناتج لخدمات جميلة أو نتائج جميلة تبدأ من الدراسة وخدمات الدراسة ومؤسسة التعليم اللي أهم مؤسسة إلى نظام القضاء اللي ممكن يعطي قواعد ورقابة وثبات
0: تصلح الحياة
8: ننظم أيوة نصلح الحياة وننظم هيكل العمل ومخرجات العمل الموجودة حتى نعطيهم حقهم من إنجازهم من كفاءاتهم من أمور وهذا القضاء اللي بينظم الأمور كلها كقاعدة أساسية أيضا بينتج بعدين عمال وخدمات تعطينا في المجتمع ونقدر نعمل أساس قوي في هذا الشيء. ابتداء من الدراسة زي ما قلت لكم مؤسسات الدراسة إلى المخرجات اللي بتحصل في العمل وعلى أرض الواقع مع الأسف اللي نحن فقدناه وتحدثوا عنه بشكل يعني كبير جدا اللي قبلي إنه لابد إنه يكون في أساس قوي. لأن لو لاحظتي يا خديجة أنت وعاد إنه حتى الطالب ما بيلاقيش هبة معلش يا هبة حبيبتي هبة يعني أنا كطالبة يا هبة أنت كطالبة أنت قدرتي أنت مثلا أنت وخديجة إنه عندكم أساس قوي حتى إنكم تقدروا تعرفوا الخدمات هذه وما ينتج عنها وكيف تنظيمها وا قدرتوا إنكم تثبتوا وتطالب حقكم وتتكلم عن حقكم ويكون في لكم أساس قوي. لكن في غيركم لا تهشمت عنده فكرة حتى الدراسة فكرة كيف إنه يخرج للمجتمع كيف يطالب بحقه كيف يؤدي عمله كيف خدمته خلاص حصلت واجه مشاكل وواجه خدمات سيئة واجه واقع مجتمعي سيء وما قدر إنه يخرج للمجتمع مع الأسف بالشكل الصحيح. لكن نحن نقول برغم كل شيء بالأخير يعني التشتت الحاصل في العمل وخدمات العمل في جانب سيء وفي جانب إيجابي ولا بد إنه الجانب الإيجابي يطقع الجانب السلبي حتى نطالب حقوقنا وخدماتنا ونظل نلملم هذا الشروخ ومش معقول نظل راضخين ونقول خلاص إنه المؤسسات والفساد موجود ونحن خلاص نكون على على على سكوت أو ثبات. لا لابد إننا نتكلم ونعمل حتى نقدر إن إحنا نخرج بمخرجات طيبة حتى نثبت ونحسن من خدماتنا ونتكلم عن الخدمات السيئة ونعطي للعالم صورة إن إحنا فاهمين كل شيء. هبة وخديجة
1: نعم نشكر لك يا أستاذة منى على هذه المداخلة الجميلة
0: جميل نعم لخصت لنا كل اللي عن الخدمة العامة واللي حاصل إن للأسف الشباب أو الناس أصبحت مستسلمة للواقع وخلاص يعني ورادخين.
1: وأنا أحب كمان ألخص من مداخلة الأستاذ الضيف أيمن محمد ناصر ومن اتصالات المتابعين أن لا ننسى هبة أن الموظف في الخدمة هو جزء من الوطن وجزء من هذا المواطن وجزء من الناس، هو يعيش الواقع المرير والمأساوي الذي يعيشه مجمل الشعب، فهذا يؤثر على نفسيته ويشعر بالإحباط. وعندما يشعر الموظف بالإحباط فإنه ينعكس ذلك على أدائه وعلى عمله في مؤسسته وفي دائرته التي يعمل فيها. ومع ذلك الموظف لا زال حتى اليوم مرابط يشتغل بكل جهد وبكل يعني وتيرة قوية وبكل إخلاص وبكل تفاني يحافظ على مقر عمله ويحافظ على مكانته ومكانة المؤسسة التي يعمل فيها من خطر الانهيار.
0: الآن طبعا مع التعليقات اللي وصلتنا عبر الواتساب والفيسبوك ومعنا في الواتس معنا أذكار مختار العنز بتقول صباحكم عسل يا المذيعات الحلوات. شكرا لك يا طيبين أستاذتي خديجة وهبة والمخرجة القناصر ها ربانها هذه سفينة وصاحب الطود الجميل طبعا والخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء أحبكم وما في وكذلك طاقم راديو عدن الغد. شكرا لك أذكار وعلى كلامك الجميل.
1: أيضا أذكار أرسلت رسالة عبر الواتساب تقول في صباحكم نسمات البحر والأشجار المثمرة والزهور المعطرة لجميع طاقم عدن الغد وصباحك جميل يا أسماء كرد.
0: ومعنا أبو خالد حلصن بيقول بالنسبة للخدمة التي يتفانون عمالها في خدمة المواطن رغم الضغط الذي يعانوه وشحة الإمكانيات هي خدمة طوارئ الكهرباء، لهم كل الشكر نعم والتقدير في على المتجاوبين، والخدمة التي عمالها متقاعسون هي خدمة صيانة خطوط الهاتف الأرضي، عدم استجابة سريعة إذا جاءوا لإصلاح خط لابد من إعطال خطوط أخرى، لدرجة عندما تراهم عند مقسم الخطوط الخاص بالحي تقول في نفسك الله يستر على خط اليوم، طبعا غير طلب مبالغ مالية وكانوا قطاع خاص نتمنى ضبط إداري لمثل هؤلاء. وهذه شكوى وصلتنا أبو خالد حلصم للمسكين الخطوط الاتصالات يعني الهاتف الأرضي إنه يراجعوا أنفسهم في هذا الكلام.
1: وأيضا أبو خالد حلصم عبر تعليقات البوستر.
0: نعم
1: لدينا أيضا إخلاص ناجي تقول يا صباح الأنوار عليكم، من وجهة نظري أعتقد أن المتفانين هم التربية والصحة والثقافة، والغير متفانين كثير جدا مع وضع البلد الآن، وأعتقد زي وزارة الثروة السمكية والزراعة والصناعة وكثير من الهيئات الحكومية التي غلقت أبوابها وخليك بالبيت.
0: معنا شكر باقي
1: السير.
0: نعم بيقول صباح الخير، صباح تشرق فيه النفوس قبل الشموس وتزهر فيه القلوب الأمل قبل أن تتفتح الأزهار. صباح الساعين نحو أحلامهم بخطى ثابتة والصابرين على أقدارهم الواثقون أو الواثقين بأن الله يدبر لهم الخير وإن تأخروا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل فرح ونهاية لكل هم. اللهم افتح أبواب الرزق والإطمئنانية. يسعد صباحك شكري وكل اللي تابعنا.
1: ومعنا عبر الفيسبوك هاني بن حمدان يقول حورية قائد صباحكم أحلى من العسل يا رب. وسالم بن شعبان التوفيق والنجاح لكم جميعا.
0: وأيضا معنا عبر الواتساب أم عماد بتقول طاب صباحكم بذكر الرحمن وصلاة على والسلام على خير الأنام، صباح معطر بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الألام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أبو خالد حلصم صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. يسعد صباحكم هبة علي، خديجة سيف والمخرج الرائع ناصر فائز وجميع طاقم الإذاعة والمتابعين الأعزاء.
0: معنا سلم من شعبان طبعا راسلنا عبر الواتس وعبر الفيس بصباح علينا أولا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاقم راديو عدن الغد ومستمعين الكرام بشكل عام، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان من أخيكم سلم بن شعبان واد العين. حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة. يسعد صباحك وصباحنا.
1: وفارس العبادي اللهم إنا نسألك البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي تدوم والخير الذي لا ينقطع. صباحكم أمل وحب وود وعن برود.
0: ومعنا عوض العبيدي اليوم عبر الواتساب يقول للأسف الشديد الحروب والصراعات السياسية هي من دمرت المرافق الحكومية ونقصت من قيمة العامل الذي كان له شأن كبير في الزمن الجميل، أكيد له شأن بكل الأوقات حتى وإن خذلوه.
1: وسالم بن شعبان يقول ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين إبداع جميل طاقم راديو عدن الغد. ويسعد صباحك يا سالم بن شعبان ولكل من علق إلينا أو علق عبر الفيسبوك وعبر الواتساب.
0: لكل اللي أيضا يستمع لنا خلف الشاشة أو خلف راديو عدن الغد ومهتمين لنا ويتابعونا كل صباح وفي كل الأوقات. طبعا الرسالة اللي حابين نقولها أن التنمية لا تتحقق بخدمة عامة تتحقق إلا بخدمة عامة كفؤة ونزيهة وموظفين مخلصين ومواطنين يشاركون في الحفاظ على المرافق والخدمات العامة. وهذا اللي حاصل عندنا في اليمن، مواطن موظف ومجتهد ومواطن يحافظ على ممتلكاته العامة. تحية تقدير في هذا اليوم نحيي كل موظف وعامل يواصل أداء رسالته بإخلاص وبتفاني وبصبر ويسهم في خدمة المجتمع رغم كل هذه التحديات الموجودة لدينا.
1: ونتمنى من الحكومة أن تولي اهتماما كبيرا وأهمية كبيرة بهؤلاء الموظفين المتفانين في خدمة الشعب وفي خدمة المواطنين، أن تقوم بإكرامهم بإعطائهم مرتباتهم بشكل منتظم وأن تعمل على زيادة ورفع الأجور حتى تكون متساوية لارتفاع الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد هذه الأيام، وأن تعطيهم وتلبي لهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم حتى نضمن أن نكون هذا الموظف نزيه ولا تمتد يده إلى أماكن غير محببة وأماكن غير
0: أفعال مرضية
1: غير مرضية.
0: نتمنى تحسن الخدمة العامة من كهرباء وماء ونقل واتصالات وصحة وتعليم الاهتمام به بشكل كبير. نتمنى التغيير الواقع المأساوي لليمن. فنهاية حلقتنا طبعا لهذا اليوم، ما نسعنا إلا نشكر كل من تابعنا وكل اللي شارك معنا، وأكيد بقول لكم إن شاء الله لنا لقاء آخر غدا. إلى اللقاء،
1: نلقاكم بمشيئة الله في الغد. حتى الملتقى، صباحكم جميل ويومكم جميل وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: We'll be right back.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع المدير العام لمديرية تريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية. عضو مجلس القيادة الصبيحي يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية تريم عبد الكريم بابطاط جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية والصحية في المديرية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية. واستعرض اللقاء أبرز الاحتياجات والمتطلبات الملحة التي تحتاجها مديرية تريم إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمقترحات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمديرية. وخلال اللقاء أقر عضو مجلس القيادة الرئاسي اعتماد موازنة لمستشفى تريم كمستشفى عام بما يعزز من قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين في المديرية والمديريات المجاورة. وفي السياق ذاته وجه محافظ حضرموت بحالة عدد من عقود المشاريع إلى إدارة مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق لدراستها فنيا وتحديد المشاريع الممكن تنفيذها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على مواصلة أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومعالجة التسريبات والآثار الناجمة عن الحفر العشوائي. وأكد عضو مجلس القيادة خلال لقائه اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أكد على أهمية تبني خطط فنية وإدارية تسهم في الحد من استنزاف الموارد المائية وحماية الأحواض الجوفية. واستمع الفريق الركن الصبيحي من وزير المياه والبيئة إلى شرح واف عن أوضاع قطاع المياه والبيئة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجهود الوزارة في التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتطوير محطات المعالجة والاستفادة من المياه المعالجة، مستعرضا الواقع المائي في العاصمة المؤقتة عدن، موضحا أن كميات المياه المتاحة تقدر بنحو 120 ألف متر مكعب يوميا في حين تصل الحاجة الفعلية إلى نحو 200 ألف متر مكعب يوميا. رأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب اجتماعا ضم مديري الشؤون المالية في الهيئات القضائية، ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل وجهود تطوير المنظومة المالية في السلطة القضائية. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى العمل الإداري والمالي، مجددا حرص المجلس على متابعة أوضاع منتسبي السلطة القضائية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القضائية. كما أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود التي تبذلها الإدارات المالية في تنفيذ مهامها وما تقوم به من أعمال تسهم في انتظام العمل المالي والإداري، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والانضباط.
عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة، وذلك لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. واستمع وزير الدفاع بحضور محافظ الضالع قائد محور الضالع اللواء أحمد القبة إلى إحاطة من قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن هادي العولقي حول مستوى الجاهزية العملياتية وأوضاع الوحدات العسكرية ضمن مسرح عملياتها، مستوى تنفيذ المهام الميدانية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه وحدات المنطقة. وأشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال المنطقة الثامنة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالأبطال المرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة وتسخير كافة الإمكانات لتوفير متطلباتهم. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقرب العاصمة المؤقتة عدن مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء حمدي شكري، ناقش آليات تنسيق وتسهيل إجراءات استلام الميازين المحورية استنادا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بتسليم الميازين المحورية إلى صندوق صيانة الطرق والجسور، بما يعزز من قدرة الصندوق على تنظيم حركة الشاحنات وضبط المخالفات والحفاظ على شبكة الطرق من الأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة. كما ناقش اللقاء آليات استئناف العمل في مشروع طريق الفرشة طور الباحة الذي تعثر وتوقف خلال السنوات الماضية وسبل استكماله، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وتعزيز الربط بين المناطق المستفيدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركة النقل والتنقل. اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطم على آليات وخطة استكمال الأعمال بمشروع سد حسان بمحافظة أبين. استمع الوزير السقطري من الشركة الكندية الأولى إلى شرح حول آخر الأعمال الإنشائية للمشروع بعد توقف التمويل من قبل الجهة المانحة، بالإضافة إلى خطة استكمال الأعمال المتبقية. وأكد الوزير السقطري حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات أمام استكمال العمل في المشروع، مشيرا إلى أهميته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين في أبين، داعيا الجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى سرعة التدخل لاستئناف تمويله. ناقش وزير الدولة محافظة عدن عبد الرحمن الشيخ مع مديري المديريات ومكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم، ناقش مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة وسير العمل في القطاعات الحيوية. استمع شيخ من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية إلى عرض مفصل حول مستوى الإنجاز في تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري، والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وسبل معالجتها بما يضمن استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة. كما تطرق الاجتماع إلى سير العملية الامتحانية الوزارية في عموم المديريات، مستعرضا الوضع الصحي العام وسير العمل في المرافق الصحية والجهود المبذولة لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الأداء في مختلف المنشآت الطبية. أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عوض العولقي مواصلة تنفيذ حملة منع حمل السلاح في مركز المحافظة مدينة عتق، ونوهت اللجنة بالدور الاستراتيجي للحملة الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة النظام والقانون والحفاظ على الطابع المدني للمدينة، مشيدة بالنتائج المتقدمة التي حققتها الحملة منذ انطلاقها وما أسهمت به من تقليص ملموس لمظاهر حمل السلاح والحد من انتشارها داخل المدينة.
واستعرضت اللجنة جملة من المستجدات الأمنية والعسكرية على مستوى المحافظة، ووقفت أمام تقارير الأداء الميداني ومستوى الإنجاز المحقق في مختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية، كما ناقشت عددا من القضايا المتصلة لتطوير منظومة العمل الأمني على جانب سبل رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة المختصة. إلى المهرة، حيث ناقش محافظها محمد علي ياسر احتياجات مركز عتاب بمديرية سيحوت، وأبرز احتياجات المركز وأولويات المشاريع المطلوبة في مجال المياه والكهرباء والتعليم والصحة، والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين. وخلال اللقاء ضم مدير المركز حماد بن محامد وعددا من المسؤولين، أكد المحافظ ياسر اهتمام السلطة المحلية بمتابعة احتياجات المراكز السكانية والعمل على معالجة القضايا ذات الأولوية في إطار الإمكانات المتاحة والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان برباع المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين في المجتمعات المقاومة للقاحات، الذي تنفذه جمعية رعاية الأسرة بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية وبدعم من تحالف جافي. ويستهدف المشروع في مديرية سيئون وتريم والقطن والشبان بمحافظة حضرموت تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وأشاد الوكيل برباع بالشراكة القائمة بين الجهات الصحية والمنظمات الداعمة لتنفيذ البرنامج أو البرامج النوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع تحقيق أهدافه الإنسانية والصحية، بما يسهم في حماية الأطفال وتعزيز مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع. أخبار الرياضة المحلية، حيث تأهلت فرق المكلا ووحدة صنعاء واتحاد إب وسلام الغرفة إلى دور 32 لكأس الجمهورية، حيث حسمت هذه الفرق الأربع تأهلها بعد فوزها اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي للبطولة. وتمكن المكلا من الفوز على شباب الزيدية بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما فاز وحدة صنعاء على ردفان سقطرى بهدف وحيد، كما تغلب اتحاد إب على الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل سلام الغرفة بعد اعتذار شباب القدس عن حضور المباراة. ختام هذه الأخبار، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع المدير العام لمديرية تريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية. عضو مجلس القيادة الصبيحي يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، استقبل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي السيد الخضر دلوم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في قطاع التعليم. في استجابة فورية وحازمة تترجم حرص قيادة مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن ممثلة بالمدير العام وسيم العمري على سلامة المستهلكين، نفذت الفرق الميدانية بمديرية المنصورة حملة رقابية خاطفة بروح المسؤولية العالية لحماية صحة وسلامة المجتمع. عربيا وعالميا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن المحادثات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003، من بينها 254 حالة وفاة. في الاقتصاد، توجهت 4 ناقلات غاز طبيعي مسال تابعة لقطر نحو مضيق هرمز الاثنين رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق الممر المائي نهاية الأسبوع. حافظ الدولار على قوته الاثنين في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. في الرياضة والرياضة المحلية، أقيمت مساء الأحد مواجهة مثيرة جمعت أهلي عدن ضد فريق نادي الجلاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الأول لبطولة كأس الوفاة لكرة القدم. ومن أخبار المونديال، حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا ومثيرا على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفورد الكندية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. وإن بقاء المرء بعد عدوه ولو ساعة من دهره لكثير. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ونقرأ في سورة القصص قوله تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. نلاحظ أن فعل الكون في الآية الأولى ذكر العاقبة، فقال: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الآية الثانية عملت العاقبة معاملة المؤنث، فقال: ومن تكون له عاقبة الدار، فما دلالة ذلك؟ الجواب باختصار أنك يجوز أن تذكر لفظة العاقبة عندما تقصد بها العذاب، فقد وردت في القرآن الكريم مرات كثيرة بمعنى العذاب وبصيغة التذكير، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومثل ذلك قوله: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولكن عندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجنة، العاقبة الجنة، كما في قوله تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

0: توفيت ابنة عم للخليفة المنصور واسمها حمادة بنت عيسى بن علي. حضر المنصور جنازتها، فلما وقف على قبرها كان هناك أبو دلامة الشاعر، فقال لأبي دلامة: ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال أبو دلامة: أعددت لها بنت عمك يا أمير المؤمنين، يؤتى بها فتدفن. فضحك المنصور حتى غلب وستر وجهه من الناس. مر أبو بكر الصديق برجل معه ثوب، فقال: أتبيعه؟ قال: لا رحمك الله. فقال أبو بكر: قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون، ألا قلت لا ورحمك الله؟ ومثله أن المأمون سأل يحيى بن أكثم: هل تغديت؟ قال: لا، وأيد الله أمير المؤمنين. فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو، وما أحسن موقعها.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

قال القتامي عمير بن شييم: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما بعض أمرهم مع التأني، وكان الحزم لو عجلوا. وقال الشاعر القروي رشيد سليم الخوري: إذا رمت أمرا فلا تستعجلا، وإلا ندمت على فعله، فما عثرة المرء قد تالة إذا كان يمشي على مهله.

يرى الأقدمون أن أول شاعر نطق بوصف الطيف هو عمرو بن قميئة، إذ يقول: نأتك أمامة إلا سؤالا، وإلا خيالا يوافي خيالا، يوافي مع الليل ميعادها، ويأبى مع الصبح إلا زيالا. أراد أن الخيال الذي يأتي في النوم يأبى أن يزور الشاعر الذي ذاب جسمه من الشوق، فصار خيالا من النحافة والنحول. ويقول قيس بن الخطيم: أنا سربت وكنت غير سروبي، وتقرب الأحلام غير قريبي، ما تمنعي يقضى فقد تؤتينه، في النوم غير مصرد محسوبي. كان المنى بلقائها فلقيتها، فلهوت من لهو امرئ مكذوبي، فرأيت منها الشمس عند طلوعها، في الحسن أوكد نوها لغروبي. قال أبو هلال العسكري: ومن هاتين القطعتين أخذ الشعراء أكثر معانيهم في الخيال. وإذا كانت الأطلال قادرة على إبكاء الشاعر، فإن طيف الحبيبة في المنام قادرا على منح اللوعة حالة من السلوان، والمرء تواق إلى ما لم ينل. أيا عبل، لو أن الخيال يزورني على كل شهر مرة لكفاني، لئن غبت عن عيني يا ابنة مالك، فشخصك عندي ظاهر لعياني.

كان بشار بن برد يعطي الشاعر مروان بن محمد المعروف بأبي الشمقمق في كل سنة 200 درهم، إذ كان سيء الحظ لازمه الفقر طيلة حياته. فجاء مرة في بعض تلك السنين إلى بشار فقال له: هات الجزية يا أبا معاذ. فقال بشار: ويحك، أجزية هي؟ قال: هو ما تسمع. فقال له بشار يمازحه: أأنت أفصح مني؟ قال: لا. قال: فأعلم مني بمثالب الناس؟ قال: لا. قال: فأشعر مني؟ قال: لا. قال: فلما أعطيك؟ قال: لئلا أهجوك. فقال بشار: إن هجوتني هجوتك. فقال له أبو الشمقمق: أهكذا هو؟ قال: نعم. فقل ما بدا لك. فبدأ أبو الشمقمق بالهجاء، فوثب بشار فأمسك فمه وقال: أراد والله أن يشتمني. ثم دفع إليه 200 درهم، ثم قال له: لا يسمعن هذا منك الصبيان يا أبا الشمقمق.

يستعمل الناس فعل حردة وصفة حردان للدلالة على فعل الغضب والانعزال وعدم التواصل، وحرد فصيحة وتعني تنحى وتحول عن قومه ونزل منفردا لم يخالطهم. يستعمل الناس لبج بمعنى ضرب، فيقولون لبجه بالأرض أي رماه بقوة، وفي لسان العرب لبجه بالعصا أي ضربه، ويقال لبج به الأرض أي رماه.

أظل أسير وسط الحديقة لا وسطها، ووسط المدينة مزدحم لا وسطها. فوسط بسين ساكنة هي ظرف مكان بمعنى بين، نقول يجري اللاعبون وسط الملعب، بينما وسط هو اسم بمعنى منتصف، أعيش في وسط المدينة. إذا أردت ذكر زيادة وارتفاع في العدد قل زاد العدد على 100 ولا تقل زاد عن 100، وإذا أردت الإشارة إلى نقص فقل قل العدد عن 100. جاء في المعجم الوسيط: الزيادة ما زاد على الشيء، وفي القرآن الكريم: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً.

يقول المثل: رب عجلة تهب ريثا. فما قصة هذا المثل؟ أول من قال ذلك هو مالك بن عوف الشيباني، وكان زوج أخته سنان بن مالك قد شام غيما، أي توسم مطرا في بعض الغيم، فأراد أن يرحل بامرأته من أجل أن يذهب إلى المكان الذي سوف تمطر فيه هذه الغيوم. فقال له مالك: أين تضعن يا أخي؟ قال: أطلب موقع هذه السحابة. قال: لا تفعل، فإنه ربما خيلت وليس فيها قطر، وأنا أخاف

مجلة انتهى بريثا ورب فروقة يدعى ليثا والفروقة هو الجبان ورب غيث لم يكن غيثا فأرسلها مثلا يضرب للرجل يشتد حرصه على حاجة ويخرق فيها حتى تذهب كلها.

في فقرة وسم سألتكم ماذا قال العرب في بقاء المرء بعد عدوه، ووردتني منكم مشاركات كثيرة نستعرض شيئا منها. هذه مشاركة من الشمري يقول: سن العداوة آباء لنا سلفوا فلن تبيد وللآباء أبناء. ومشاركة من إيناس تقول: ملكنا فلم نكشف قناعا لحرة ولم نستلب إلا الحديد المسمرة. هذه من قصيدة النابغة الجعدي. مشاركة أيضا من بسام يقول: قال العرب في بقاء المرء بعد عدوه أبقى من عدوه، وهي عبارة تستخدم لوصف شخص عاش فترة طويلة بعد موت أعدائه، مما يدل على قوته وصبره وقدرته على الصمود أمام التحديات. هذه العبارة تعكس أيضا فكرة الانتصار الرمزي من خلال البقاء والاستمرار في الحياة رغم الصعوبات. مشاركة من مصطفى يقول: سقيناهم كأسا سقونا بمثله ولكننا كنا على الموت أصبرا. هذه أيضا من هذا البيت، أيضا من قصيدة النابغة الجعدي. والرواية التي أحفظها: ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. أما أنت يا مصطفى فتقول: ولكننا كنا. هذه القصيدة من القصائد العظيمة الجميلة، يقول فيها النابغة الجعدي في مطلعها يقول: تذكرت والذكرى تهيج للفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر. وقال العرب أبيات الشهيرة التي تعرفونها، يقول فيها: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. قصيدة من القصائد الجميلة جدا. وهذه أيضا مشاركة من شرف الدين يقول: قول جرير في الفرزدق بعد عداوة سنين: لعمري لقد أشجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق. وهذه مشاركة من هدهد يقول: وإن بقاء المرء بعد عدوه ولو ساعة من دهره لكثير. لأن الرجل الذي يقتص من عدوه على حياة عينه لو عاش بعد عدوه ولو ساعة واحدة لكانت كافية أن يشفي غليله منه وتقر عينه بالانتقام، وكانت هذه الساعة كأنها دهر طويل. إذن هذه كانت المشاركات التي تكرمتم بإدراجها في فقرة وسم، وهذا مما قيل في بقاء المرء بعد عدوه. أذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

أحدثكم عن شاعرة عربية وأميرة عباسية، عليا بنت المهدي، أخت الخليفة العباسي هارون الرشيد، تعرف أيضا بالعباسة. ولدت عليا في سنة 160 للهجرة، وهي ابنة الخليفة العباسي الثالث المهدي ابن المنصور. أمها مكنونة، أم ولد اشتريت للمهدي في حياة أبيه. كانت عليا امرأة ثرية ولديها الكثير من الجواري، وعرف عنها أنها امرأة بارعة، استطاعت بسهولة أن تحظى بمكانة في مجتمعها، علما أنها كانت تميل إلى تجنب الظهور في الحياة العامة. حافظت على علاقتها الوطيدة بإخوتها الخلفاء ولا

سيما أنها ترعرعت على يد أخيها غير الشقيق الخليفة هارون الرشيد بعد وفاة والدها. كانت الأميرة عليا كأخيها غير الشقيق إبراهيم ابن المهدي مشهورين بالعزف والشعر، وقيل إنها فاقت أخاها مهارة. فلم تكن الأميرة الوحيدة المشهورة بتأليف الشعر والأغاني فقط، بل كانت الأكثر موهبة. معظم أخبارها منقولة عن كتاب الأغاني، إذ تألف الكثير من أشعارها من أبيات قصيرة صممت للغناء، وتناولت أغانيها مواضيع الحب والصداقة والحنين إلى الوطن، كما مدحت أخاها الخليفة هارون الرشيد وهاجمت هجوما شرسا خصوم الدولة وخصوم الخليفة. قالت في أخيها الرشيد وقد زارها مرة: تفديك أختك، قد حييت بنعمة لسنا نعد لها الزمان عديلا، إلا الخلود وذاك قربك سيدي، لا زال قربك والبقاء طويلا، وحمدت ربي في إجابة دعوتي، ورأيت حمدي عند ذاك قليلا. وقالت مرة تعاتبه على عدم دعوتها مع أختها إلى لقاء: ما لي نسيت وقد نودي بأصحابي، وكنت والذكر عندي رائح غادي، أنا التي لا أطيق الدهر فرقتكم، فرق لي يا أخي من طول إبعادي. تزوجت عليا من أحد الأمراء العباسيين، لكن أخباره قليلة. وكانت عليا تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه، وكانت تعمد إلى التورية. أيا ثروة البستان طال تشوقي، فهل إلى ظل لديك سبيل؟ متى يلتقي من ليس يقضى خروجه، وليس لمن يهوى إليه دخول؟ عسى الله أن نرتاح من كربة لنا، فيلقى اغتباطا خلة وخليل. وتقول أيضا: قد كان ما كلفته زمنا، يا طل من وجد بكم يكفي، حتى أتيتك زائرا عجلا، أمشي على حتف إلى حتفي. ومن قولها في حبها طلا هذا: يا رب إني قد حرطت بهجرها، فإليك أشكو ذاك يا رباه، مولاة سوء تستهين بعبدها، نعم الغلام وبئسة المولاه، ظل ولكني حرمت نعيمه وهواءه، إن لم يغثني الله. يا رب إن كانت حياتي هكذا ضرا علي، فما أريد حياه. لما مات هارون الرشيد جزعت جزعا شديدا، وابتعدت عن حياة اللهو والغناء، فلم يزل بها الأمين ابن هارون حتى عادت تكتب الشعر. وكان آخر ما قالته: أطلت عاذلتي لومي وتفنيدي، وأنت جاهلة شوقي وتسهيدي. قام الأمين فأغنى الناس كلهم، فما فقير على حال بموجودي. توفيت عليا سنة 210 للهجرة ببغداد، وصلى عليها المأمون ابن أخيها. متى يلتقي من ليس يقضى خروجه، وليس لمن يهوى إليه دخوله؟

0: قد يبلغ المرء حلما وهو بعد فتى، وقد ترى الشيخ من بعد الهدى نكصا. خرق السفينة هل ينجي سفينتنا؟ أم هل نعود على آثارنا قصصا؟ يا صاحبي إن أهل السحر قد جمعوا كي يفتنوك، فخذ للساحرين عصا. يبقى الغريب غريبا طول رحلته حتى يؤانس من نار الهدى بصصا. العمر رمح وحاجات الورى غرض، والحر إما بدت حاجاته اقتنصا. السلام عليكم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل.
5: ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون.

0: الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عاد الغد، تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، استقبل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي السيد الخضر دلوم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في قطاع التعليم. في استجابة فورية وحازمة تترجم حرص قيادة مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن ممثلة بالمدير العام وسيم العمري على سلامة المستهلكين، نفذت الفرق الميدانية بمديرية المنصورة حملة رقابية خاطفة بروح المسؤولية العالية لحماية صحة وسلامة المجتمع. عربيا وعالميا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن المحادثات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 من بينها 254 حالة وفاة. في الاقتصاد، توجهت 4 ناقلات غاز طبيعي مسال تابعة لقطر نحو مضيق هرمز الاثنين رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق الممر المائي نهاية الأسبوع. حافظ الدولار على قوته الاثنين في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. في الرياضة والرياضة المحلية، أقيمت مساء الأحد مواجهة مثيرة جمعت أهلي عدن ضد فريق نادي الجلاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الأول لبطولة كأس الوفاة لكرة القدم. ومن أخبار المونديال، حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا ومثيرا على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفورد الكندية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الحلقات المباركات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيء من أحكام الصلاة وما يتعلق بالطهارة لها، وكذلك ذكرنا بشيء من التفصيل أحكاما حول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثير عنه من سنن، وما يباح في الصلاة فعله وما لا يباح فعله، إلى آخر ذلك من ما تكلمنا عنه مما يتعلق بأمر الصلاة. لعلنا اليوم نتكلم إن شاء الله حول سجود السهو وما قد ينوب المصلي أحيانا في صلاته من أخطاء تجعله في بعض الأحيان يحتاج أن يسجد للسهو أو أن يركع خلل صلاته بشيء يفعله في الصلاة نفسها. السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسهون كثيرا في صلواتهم، بل أبو زرعة الرازي رحمه الله كان يصلي بقومه إماما 40 سنة، فأقبل إليه يوما قوم من طلاب الحديث فصلوا معه في المسجد، فرأوا في محرابه كتابات، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وبعض آيات القرآن. فلما انتهى من الصلاة وجلسوا معه يحدثهم، سأله واحد منهم قال: يا أبا زرعة. قال: نعم. قال: ما رأيك في الكتابة في المحاريب؟ ما هو حكم الكتابة في المحراب؟ قال أبو زرعة: قد كرهه قوم ممن مضى، وأنا أكرهه وأنهى عنه، أنا أرى أنه لا يجوز الكتابة في المحراب. فقال له: هو ذا في محرابك كتابة؟ أن تقول ما يجوز، طيب محرابك في كتابة؟ قال: محرابي في كتابة. قال: نعم. فذهب ونظر فإذا في كتابة. قالوا: سبحان الله، ما دريت عن ذلك؟ قال: والله إني إمام منذ 40 سنة، والله ما جاوزت عيني موضع سجودي طوال هذه السنوات وأنا أصلي في هذا المحراب. يا جماعة، يعني لمدة 40 سنة وهو يصلي ما رفع بصره أبدا ولا يدري أن في كتابة. لو تسأله ما هو لون البوية التي في جدار المحراب، ما يدري، أخضر أحمر أزرق، من شدة خشوعه وإقباله على ربه جل وعلا. كذلك ذكر أن بعض السلف كان يصلي بقومه وكان لا يسهو أبدا، فقال له قائل: إنك لا تسهو في صلاتك. قال: وهل هناك شيء عندي أعظم من رب العالمين أفكر فيه؟ فكانوا فعلا يعني في أثناء صلواتهم لا يلتفتون إلى شيء ما داموا أنهم يعني مقبلون على ربهم جل وعلا في صلاتهم، وكان يقول: ليس عندي شيء أعظم من ربي عز وجل لأجل أن أفكر فيه. وهذا يا جماعة يعني هو أمر معروف. الآن لو تأملت في بعض الناس، لو وجدت أنه مع شدة خشوعه في صلاته وانكساره فيها، لا شك أنه مع شدة هذا الخشوع والانكسار يعني يغيب عما حوله من الأمور. يعني الآن لو واحد فرضا ينظر إلى مباراة كرة مثلا في التلفاز أو ينظر إليها قد حضرها، فتجد أن مثلا لاعبه المفضل قد أقبل إلى المروى لأجل أن يسجل هدفا، مثلا هدف كروي يعني، فهو مقبل ذاك الرجل وهو يعني يفر بالكرة يمينا ويسارا، تجد أن صاحبنا فتح عينيه. لو يدخل عليه واحد يقول: السلام عليكم، لو يرن هاتفه الذي في جيبه ما انتبه إليه، لو المكيف مثلا يضرب ويحترق قد لا يلتفت إليه ما دام أن عينه معلقة بهذا الذي يلعب، لعله لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة إلى 5 دقائق غائب عما حوله، لأن فكره كله مركز على هذا الجول الذي سيسجل أو هذا البلنتي الذي سوف يشات أو نحو ذلك. لكن يا جماعة، لما نقول لبعض الناس أن فلانا من السلف كان يصلي في المسجد ف انهدمت ناحية من المسجد ولم يعلم عنها وهو يصلي، ما انتبه إليها لأنه غارق في صلاته. يقول بعض الناس يا شيخ أنت من وين تأتي بهالكلام؟ لكن لما تقول له في واحد يا جماعة كان يتابع مباراة ولما مثلا أحد اللعيبة أقبل على الجول لأجل أن يسجل هدفا، صاحبنا يا جماعة دخلت عليه أمه وكلمته وخرجت وهو ما يدري ماذا قالت، قد تقول أمه ترى سيدخل ضيوف، يقول طيب طيب طيب طيب، هو ما يدري، ما يدري إلا الضيوف دخلوا ولا يعلم. أو تقول لأمة ترى سنخرج، ثم يذهب يدخل يبحث عنهم أين أمي وإخواني، ما يدري أنهم أخبروا بذلك. فيصدق الناس الثانية ولا يصدقون الأولى، لأنهم رأوا من الثانية نماذج ممن يغيبون بالكرة إذا يعني تراكضت بين أيديهم وركضوا وراءها، ولا يغيبون بصلواتهم، بل أحيانا المباراة يقال والله سنجعل هناك وقت إضافي نصف ساعة لأجل التصفيات، والناس متحمسون نعم إلا أجعلها ساعة أو ساعتين. لكن لو الإمام يقول يا جماعة إيش رأيكم اليوم صلاة المغرب بدل ما نقرأ بكم كالعادة قوله الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، إيش رأيكم يا جماعة اليوم نطبق السنة ونقرأ بكم سورة الأعراف جزء كامل يعني 20 صفحة؟ قالوا لا يا شيخ والله نحن مشغولون وما نقدر يا شيخ وصعبة علينا، ومن أما قوما فليخفف، وحافظين لهم كم حديث يردون به على الإمام في ذلك. المقصود من هذا أن موضوعنا اليوم ليس هذا، موضوعنا اليوم عن السهو في الصلاة وكيف يستطيع الإنسان إذا سهى في صلاته أن يعني يتعامل مع هذا السهو، كيف يستطيع أن يحله. الإنسان عرضة للنسيان والذهول، والشيطان يحرص على أن يشوش على ابن آدم، أن يشوش عليه في صلاته. وشرع الله عز وجل للمصلي يعني سجود السهو ككفارة أو كسداد للنقص الذي يقع منه في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، لكنها سهو يعني في صلوات معدودات، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فسلم من ركعتين. وهذا هذه الصلاة لها قصة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فإحدى صلاتي عشي، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، فلما صلى صلوات ربي وسلامه عليه ركعتين سلم من صلاته ومشى 3-4 خطوات واستند على عمود في المسجد. الناس قد بدأوا يتحدث بعضهم مع بعض، يا جماعة كم صلينا؟ ركعتين؟ لا صلينا 4. طيب كيف يعني نقصت الصلاة؟ أما الذي حصل؟ وخرج بعض الناس من المسجد، فأخذ بعض الناس يتكلم بعضهم مع بعض وهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل اسمه ذو اليدين، وطبعا هو ليس اسمه ذو اليدين لكن كنيته، لأنه كان في يديه طول فكان يسمونه ذو اليدين، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنت نسيت وصليت ركعتين، أم الصلاة قصرت بدل 4 ركعات خلاص رب العالمين جعلها ركعتين؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا قصرت، قال بل نسيت.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية. ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ما دام انك تقول ما نسيت ولو قصرت الا انت نسيت. قال وما ذاك؟ قال صليت بنا ركعتين. التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه قال احق ما يقول ذو اليدين؟ صحيح أن صليت ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم إلى محرابه وصلى بهم بقية الركعتين، ثم بعدما سلم منهما سجد صلى الله عليه وسلم سجود السهو. فهذا مما سهى فيه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات وسلم ثم سجد أيضا للسهو. مرة قام من اثنتين ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو. لكن وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد، وفي بعض الروايات قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم إلى آخر ذلك. لكن يا جماعة لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم سهى، ما يعني أنه يعني لما يصلي 23 سنة مثلا، أو قول الصلاة فرضت في السنة الثالثة أو الرابعة مثلا بعد البعثة، يعني صلى مثلا لمدة 20 سنة، أضرب 20 سنة كل سنة كم فيها من صلاة، كل شهر فيه 150 صلاة إضافة إلى صلوات القيام الليل والنوافل التي يصليها بأصحابه والاستسقاء والعيدين وغير ذلك. قل كم ركعة، كم يعني صلاة صلى خلال هذه السنوات الطويلة ولا سهى يا جماعة إلا في ثلاث أو أربع صلوات. وبعض الناس اليوم تجد أنه في الأسبوع يسهو سهو أو سهوين، فلا يعني أنه صلى الله عليه وسلم سهى أننا نتساهل، لا، نعم هو سهى، لكن لأجل أن يبين الله تعالى شريعة لأمته، ولأنه بشر فلا يعني أن الإنسان يتساهل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى. يشرع سجود السهو أيها الإخوة والأخوات في ثلاثة مواضع. من ذلك إذا زاد في الصلاة، أو إذا نقص من الصلاة، أو إذا حصل عنده شك في صلاته. فهذه ثلاثة مواضع لأجل سجود السهو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعني يضبط أمر صلاته بحيث أنه ما يقع عنده خلل. أنا سأمر معكم على هذه الأنواع الثلاثة. الزيادة في الصلاة قد تكون زيادة من نوعين، إما أن يزيد شيئا من جنس الصلاة أو يزيد شيئا ليس من جنس الصلاة. لما نقول يزيد شيئا من جنس الصلاة مثل ماذا؟ مثل إنسان مثلا سجد السجدة الأولى في مثلا صلاة في الركعة الأولى ثم جلس رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية فأطال فيها فظن أنها هي السجدة الأولى فجلس قال رب اغفر لي ثم سجد. فهذا الآن زاد شيئين، زاد جلسة بين السجدتين ثانية، وزاد سجودا ثالثا أيضا. فهذا زيادة من لكنها من جنس الصلاة لأنها سجود. خذ مثالا على من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. إنسان مثلا يصلي فمثلا أصابه حر مثلا ففتح أزرار ثوبه ونزع ثوبه وبقي مثلا بالملابس الداخلية الساترة لعورته، وضع الثوب على جنب. هذه زيادة أفعال معينة فعلها ليست من جنس الصلاة، فهل تفسد صلاته بها أم لا؟ بالنسبة للزيادة التي ليس من جنس الصلاة مثل مثلا من نزع ثوبه، أو مثلا كان عليه مثلا رداء فنزعه أو نزع غترته أو نحو، أو مثلا يعني أصابه حر فبدأ ينزع الشراء الجورب ونحو ذلك، هذا إذا كان فعلا كثيرا بحيث أن الذي يرى من بعيد يقول هذا ما يصلي، هذا جالس ينزع الجوربين، هذا تفسد صلاة إذا كان كثيرا. أما إذا كان قليلا مثل فتح الباب، أو مثلا يعني عدل غترته، أو مثلا أخرج منديلا ومسح أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. إذن عندنا نوعان، إما أن تكون زيادة ليست من جنس الصلاة أو أن تكون زيادة من جنس الصلاة. طيب، الزيادة التي ليست من جنس الصلاة تكلمنا عنها. خذ الزيادة التي من جنس الصلاة، متى تكون مفسدة للصلاة ومتى لا تكون مفسدة. الزيادة التي من جنس الصلاة تتنوع إلى زيادة في الأقوال أو زيادة في الأفعال، قد يزيد شيء من الأقوال أو يزيد شيء من الأفعال. فما هي زيادة الأقوال وما هي زيادة الأفعال؟ نبدأ معكم بزيادة الأقوال. مثلا من في صلاته مثلا قال سمع الله لمن حمده، ثم بدأ قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أنه لا، هذا قيام، هذا بعد الركوع، هذا ليس قراءة فاتحة، فأكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، وسجد. طبعا السجود لا يرفع يديه كما سيأتي معنا، سجد. فهذا زاد زيادة، لكنها زيادة من الأقوال وليست زيادة من الأفعال. هذه الزيادة التي في الأقوال هذه لا يلزمه فيها سجود سهو على الصحيح، وإن سدد للسهو جاز له ذلك. هذا فيما يتعلق بالزيادة في الأقوال. كذلك الزيادة التي تتعلق بالأفعال، لو أنه زاد شيئا من الصلاة، زاد مثلا سجودا أو زاد ركوعا أو زاد مثلا يعني سلاما في الصلاة أو نحو ذلك، مثل أعطيكم مثالا غير الركوع والسجود. نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي صلاة الظهر، فالركعة الأولى صلى صلاة عادية، ثم قام إلى الركعة الثانية، انتهى من الركعة الثانية جلس قرأ التشهد، ثم واشهد أن محمد عبد الرسول الله أكبر، قام إلى الركعة الثالثة سجد السجود الأول في الركعة الثالثة، ثم جلس، ثم سجد السجود الثاني، ثم لما سجد السجود الثاني ظن أن هذه الركعة الرابعة، فجلس قال الله أكبر التحيات لله والصلاة. الآن هذا زاد جلوسا وزاد كلاما، لما قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام تذكر هذه الركعة الثالثة، أنا ما الذي أجلسني؟ قام إلى الركعة الرابعة، هذا عنده زيادة في الصلاة، صح؟ هذا تعتبر زيادة في الصلاة، كما أنه لو زاد سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك. في هذا الحال ما دام أنه زاد شيئا في الصلاة فإن المشروع له في هذا الحال أن يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو قبل السلام أم يسجد للسهو بعد السلام؟ تعالوا نفصلها. الآن يا جماعة نفرض أن الصلاة خط مستقيم، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذه الصلاة الأصل أنها ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين وجلسة تشهد، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين جلسة تشهد، ثم سلام. فصاحبنا هذا كيف كانت صلاته؟ أعطانا ركعة فيها سجودين وركوع، وركعة فيها سجودين وركوع وجلسة تشهد اللي هي الركعة الثانية، ثم الركعة الثالثة المفروض فيها سجودان وتشهد، هو زاد فيها الجلسة التي ظن أنها تشهد أخير وقطعها وقام، إذن الصلاة فيها زيادة. طيب سجود السهو أيضا هو زيادة في الصلاة لجبر النقص، فما دام أنك زدت في الصلاة فلا ينبغي أن تأتي بسجود السهو وتزيده أيضا في الصلاة، فتجعل سجود السهو بعد السلام. إذا كانت الصلاة فيها زيادة اجعل سجود السهو بعد السلام. أما إذا كانت الصلاة في الحالة الثانية وهي إذا نقص من الصلاة شيئا، نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي فلما قام إلى الركعة مثلا الركعة الثانية، صلى الركعة الأولى كلها تمام 100%، قام إلى الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد، نسي صاحبنا وقام قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أني ما جلست للتشهد، خلاص ما يجوز أن يرجع إليه، دخل في ركن ما يجوز أن يرجع إليه، لكن تعتبر صلاته هذا الخط المستقيم فيه هنا نقص في فجوة. طيب يحتاج أن يسدها بشيء زائد على الصلاة، يأخذ سجود السهو ويسد به هذه الفجوة. إذن عندنا قاعدة يا جماعة، إذا كان قد يعني زاد شيئا في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا كان قد نقص شيئا من الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام. هذه قاعدة عندنا، زيادة اسجد بعد السلام، نقص اسجد قبل السلام. طبعا الذي يزيد في صلاته الأصل أيضا أن يسجد بعد السلام، لكن هل يسلم مرة ثانية أم لا؟ هذه أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم، هل يسجد، هل إذا سجد بعد السلام هل يقرأ التشهد مرة ثانية أم لا يقرأ؟ الصحيح أنه لا يلزمه أن يقرأ التشهد مرة ثانية، وإنما يسجد يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم مثلا يسجد الله أكبر سجدتين، ثم يجلس ويسلم مرة أخرى. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام بسجود السهو، وما يتعلق أيضا بسجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. عندنا أيضا قاعدة مهمة، أو هي حالة ثالثة تقع لعدد غير قليل من الناس، وهي إذا كان سجود السهو ليس لأجل زيادة ولا لأجل نقص، إنما هو شك في الصلاة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض أن إنسانا مثلا لما أراد أن يصلي في صلاته قام إلى الركعة مثلا الثالثة فشك، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ أو مثلا هي الركعة الرابعة وشك، هل هذه الركعة يا جماعة الثالثة أم أنها الركعة الرابعة؟ التبس عليه الأمر ولا يدري. ففي مثل هذا الحال ما دام أن الأمر ملتبس بهذه الطريقة، فالمشروع له هنا أنه إذا أراد أن يعني يأخذ، إذا كان عنده غلب الظن قال والله الظاهر أن هذه الرابعة خلاص اعتبرها الرابعة. إذا غلب على ظنك 90% أنها الرابعة اعتبرها الرابعة واسجد للسهو قبل السلام احتياطا. أما إذا قلت ما أدري يا جماعة هي الركعة الرابعة أم الثالثة، ما استطعت أن أرجح، نقول إذا اعتبرها هي الركعة الثالثة، خذ بالأقل الأحوط. كما لو أن إنسانا يطوف حول الكعبة والتبس عليه الأمر ما يدري هذا الشوط السادس أم السابع، نقول اجعله السادس. إنسان مثلا يرمي الجمرات في الحج ما يدري هل هذه الجمرة الخامسة أم السادسة، نقول اجعلها الخامسة احتياطا. كذلك أنت إذا التبس عليك هل هذه الركعة الرابعة أم الثالثة، فاعتبرها الركعة الثالثة احتياطا، ثم قم وإيتي بالركعة الرابعة واسجد للسهو. متى؟ بعد السلام. اسجد للسهو بعد السلام لوجود الشك. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، ما يدري صلى اثنتين أو واحدة يجعلها واحدة، وإن لم يدري اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين، رواه الإمام أحمد ومسلم. طبعا بالنسبة للمأموم، أحيانا المأموم يا جماعة يصيبه الشك، نفرض أن إنسان مأموم يصلي فالتبس عليه الأمر ما يدري أنا الآن دخلت مع الإمام في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة، ما يدري، هو فاتها أول الصلاة لكن ما يدري، ففي هذا الحال يأخذ بالأقل أيضا، يأخذ بالأقل يعتبر نفسه دخل في الثالثة ويأتي بركعات بعدها ويسجد للسهو بعد السلام. كذلك من أهم ما يتعلق بهذا فيما يتعلق بأمر الصلاة والسجود، أن بعض الناس يا جماعة يأتي ويدخل مع الإمام ثم والإمام راكع ثم يدري يا جماعة هل أنا أدركت الركوع أم لم أدركه. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أنك جئت والإمام راكع، الإمام راكع، جئت أن تمشي فقلت الله أكبر، أول ما بدأت تركع قال الإمام سمع الله لمن حمده وقام. طيب يا جماعة أنا أدركت الركوع فأعتبر نفسي أدركته وأحسب هذه الركعة وآتي بركعة واحدة بعدها أو ركعتين بحسب ما فاتني، أم أني لم أدرك الركوع ويجب علي أن آتي بركعة بدلها؟ هل هذا الإمام يا جماعة قال سمع الله لمن حمده بعدما قام أم قالها وهو راكع؟ في هذا الحال، في هذا الحال نقول خذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأحوط لك أنك تعتبر نفسك ما أدركت الركعة وتعتبر هذه الحركة زائدة منك وتقوم تأتي بركعة بدلها وتسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة في الصلاة، فيه زيادة. بقيت مسألة أخيرة وهي لو أنك جئت والإمام راكع مثلا، قلت تريد أن تكبر الآن تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال الركوع وتخشى أن يفوتك، يعني الإمام راكع تخشى لو قلت الله أكبر الله أكبر أن يقول سمع الله لمن حمده، ففي هذا الحال يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام ويدخل فيها الركوع، فتقول الله أكبر وتنوي أنها الإحرام ويدخل فيها الركوع وتركع. وإن كبرت تكبيرتين، إن قلت الله أكبر الله أكبر، فهذا أولى وهو الأقرب إلى السنة. هذا باختصار في الحقيقة يعني جمل من أحكام سجود السهو، وقد حاولت أن أحيط على الأقل ب 90% من أحكامه، بقيت بعض

اللطائف حول سجود السهو، يمكن للإخوة إن شاء الله الحريصين أن يعودوا إلى يعني كتب الأحكام مفصلة في ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

الضوء وقصة النجاح، مسافة طويلة من التحدي. النجاح اللي تشوفه اليوم لكل صاحب مشروع ومهنة وصل للقمة. برنامج خلف الكواليس بيأخذكم لعمق التجربة من قلب الميدان ومن خلف الستار. بنستمع للأصوات ونشوف العزيمة التي صنعت المستحيل. لكل بصمة نجاح، أصل وحكاية ننقلها لكم عبر برنامجنا خلف الكواليس.

مساء الخير، مساء الجمال، مساء الكلمة الطيبة التي تجمعنا عبر الأثير وفي برنامجكم خلف الكواليس. أهلا بكم في هذه المساحة اللطيفة التي نلتقي فيها بكم في كل مساء من يوم الاثنين، طبعا لنبحر معكم بعيدا عن الأضواء الجاهزة أو لنبحث معكم خلف الأضواء الجاهزة والستائر المغلقة، ونقترب أكثر من التفاصيل الصغيرة والقصص العظيمة التي تصنع بصمت أو تصنع بصمت وصبر. في كل مهنة، في كل زاوية من زوايا الحياة، هناك جنود مجهولون وحكايات ملهمة وتحديات لا يراها الجمهور. الليلة كما عودناكم بنرفع الستار في برنامجكم خلف الكواليس، ونكشف ما يدور ونستمع لقصص النجاح والكفاح الذي أنتم تروه على أرض الواقع بشكل جميل جدا، وترون أيضا ضيوفنا الأعزاء الذي نستقبلهم كل أسبوع وهم ناجحون. ولكن هل يا ترى فكرنا كيف وصلوا إلى هذا المكان؟ ما هو المجهود؟ ما هو التعب؟ ما هي المعاناة الذي عانوها حتى يكونوا الآن متواجدين معنا ويكونوا لهم بصمة في المجتمع؟

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في تردداتنا 9899 959 وبتنا المباشرة على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا بناخدكم اليوم إلى عالم يفوح بالجمال من الروائح والنكهات، عالم الإبداع والذوق الذي يرافق أسعد لحظات عمركم طبعا ومناسباتكم السعيدة. ناخدكم إلى صانعة الكعك والمعجنات، تلك المخبوزات التي لا تمثل مجرد دقيق ومكونات، بل هي فن وشغف فن وشغف وتفاصيل تصنع أو تصنع بحب لتزين طاولاتكم وتكتمل بها فرحاتكم. اليوم يسعدنا أن نستضيف معكم شابة لم تكتفي بمواكبة الوصفات التقليدية، بل أتقنت أسرار هذه الصنعة وابتكرت نكهات خاصة بها وجعلت من مشروعها وجهة لعشاق الذوق الرفيع. مستمعينا الأحبة، رحبوا معي بالضيفة صاحبة مشروع فتافيت السكر، الأخت فاطمة. أهلا وسهلا فاطمة، مساء الخير.
1: أهلا فيك سيدة المواهب،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. طبعاً تشرفت لوجودي معكم اليوم.
0: أيوة،
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك إن شاء الله، وإحنا سعيدين جداً كمان بتواجدك معنا وتلبيتك لدعوتنا. فاطمة، عرفي مستمعين ومتابعين الأحبة من هي فاطمة. طبعاً خرجت إيش وخرجت سنة كام، متى بدأتي مشروعك، كيف وصلتي إلى فكرة إنك تعملي مشروع؟
1: السلام عليكم، معكم أختكم فاطمة فارس الجعيدي.
0: تمام.
1: خريجة إدارة أعمال 2023 جامعة علوم التكنولوجيا.
0: يا
1: سلام. تستغربوا إنه ليش لأني توقفت عن التدريب عن الدراسة ب 2004 ورجعت ب 2018.
0: حلو إنه عندك العزيمة والإصرار.
1: الله يعطيك. واللهم بدأت فكرة مشروعي من 2011. تمام. الفكرة كانت موجودة من 2011.
0: تمام.
1: بس تردد، كنت أحسب التكلفة وكذا وتردد أحسب. لما بعد الحرب 2016 بدأت المشروع ب 2016.
0: تمام.
1: كانت
0: كيف قلت لك الفكرة؟ يعني أنت هل كنت تحبي أنك تطبخي بالبيت، تعملي المعجنات الكعك، عشان كده أنت قلتي يعني مثلا أنا ببدأ مشروع بعمل هذه الأشياء البسيطة اللي أنا قادرة أني أبدع فيها، أو أنه أنت ثاني فكرتي أنه أنا السوق الآن يتطلب رغم أنه في منافسة كبيرة في السوق يتطلب هذه الأشياء الآن بالأعراس ما شاء الله
1: كثير
0: الناس
1: كثير
0: أصبحت
1: كثير
0: يعني
1: كثيرة.
0: ما شاء الله عليها.
1: لا شوفي، يعني عندي هواية بالطبخ.
0: أيوة
1: عندي هواية بالطبخ، يعني الأهل يعني يثروا بأكلي وكذا، خاصة الحلويات.
0: تمام.
1: ف 2016 فرق، شو الفرق كيف؟ يعني
0: بعد الحرب
1: بدأت أفكر بالمشروع إني
0: تمام.
1: بعمل المشروع ده، استشرت واحدة بالفيس.
0: تعرفي يعني؟
1: صرخة أمل.
0: هي صاحبة مشروع؟
1: لا مش صاحبة مشروع، هي كانت ماسكة جروب.
0: تمام.
1: جروب في الفيس، معرفتها كبيرة. أنا كمان ما كنتش فاطمة هي نفسها دي. كانت فاطمة غير.
0: أهم حاجة إنك تغيرتي يا فاطمة ووصلتي إنك حطيتي بصمة بالمجتمع لي فاطمة.
1: أكيد تغيرت كثير، يعني باختلاف 360 درجة.
0: أيوة.
1: ما كنت على يعني.
0: تمام.
1: فتحت لها فكرة المشروع إني أحب أعمل كذا وكذا، قالت لي ابدأي.
0: حلو.
1: لا طيب أنا ما فيش معي
0: رأس مال.
1: مش معي معارف يعني كثير، يعني كيف بنتشر كيف هذا.
0: تمام أوكي.
1: قالت لي ابدأي ونحن بندعمك.
0: حلو.
1: ندعمك بالده. فأول طلبية أول شيء عملته أخذت من عمتي أم زوجي 15,000.
0: حلو.
1: أخذت الأدوات وطبخت وصور.
0: إيش أول صنف من الأصناف إيش عملتي؟
1: عملت منوع،
0: يعني كعك ولا معجنات؟
1: كعك ومعجنات وحلويات. طبعا هذه راحت كلها.
0: الحلويات دي إيش؟
1: اللي هي بسبوسة شوكولاتة.
0: بسبوسة أوكي.
1: وتوفي.
0: تمام.
1: حلاوة جزر.
0: يا سلام،
1: هذه اللي كنت
0: احب حاجه دي، حلاوه الجزر.
1: مش الكثير يعجبني، مش الكثير يعرفها طبعا.
0: لاني دائما اروح اشتريها عند صاحب الحلاوه. ايوه.
1: وصورتها.
0: حلو.
1: ونزلتها بالفيس.
0: نزلت لك دي صاحبه الجروب ولا انت
1: نزلت؟ لا انا نزلت بصفحتي وهي نشرت.
0: أوكي.
1: بالجروب قبل ده.
0: تمام.
1: والحمد لله منها ما شاء الله بدات الطلبياتي.
0: بدأت طلبياتك يعني أول رأس مال كان يا فاطمة
1: 15,000.
0: طيب كم أول مبلغ كسبتيها؟
1: لا شوف بالبداية
0: هل الطلبية كلها انباعت؟
1: لا أول طلبية راحت طعامة.
0: يعني لأصحاب البيت قصدي؟
1: أصحاب البيت للجيران للصحابات هذا وهذا ضروري ضروري أول طلب يعني ما نبي نشتري منك حاجة إن هو مجدريش
0: لا في ناس يشتروا
1: إنك تبيعي أصلاً
0: تمام أوكي طيب الطلبية اللي بعدها من فين جبتي رأس المال طالما
1: أول شيء أول شيء بقول لك حاجة بعد ما حملت الطلبية دي كامل استشرت أخوي
0: تمام
1: قلت له شوفوني ببدأ مشروع كذا وكذا
0: حلو
1: قال لي اسألني سؤال قال لي تشتي مشروعك يستمر ولا يوقف
0: أكيد بتقولي يستمر
1: أكيد قلت له اشتري يستمر قال لي اعملي لك اسم
0: تمام
1: اسم يعني
0: غير اسمك يعني
1: غير اسمك اسم يعني مشروع
0: كنت باقي بالكلام وبسألك كيف اخترتي الاسم
1: أنا سبقتك يعني
0: سبقتيني
1: قال لي اختري لك اسم مارك يعني اسمك
0: أوكي
1: فسألت زوجي كنا جالسين كذا مع بعض قلت له سامح اسمه سامح زوجي قلت له مساعد اخوي يقول كذا كذا قال لي كذا بلمح البصر قال لي فتافيت السكر
0: ماشي يعني زوجك اللي اختار
1: ايوه الاسم. ايوه زوجي اللي اختار الاسم
0: يلا حلو اهم حاجه انه الاسم جميل
1: لا اخذها من قناه فتافيت
0: اه يا سلام
1: قناه الطبخ فتافيت
0: حلو
1: ايوه والحمد لله ومن هنا
0: بدأ طيب يلا. بعدين الطلبيه الاولى من فين جبتي لها سلمان
1: من عمتي
0: تمام من عمتي
1: من عمتي
0: مزوجي. عملتي طلبيه كم اول مبلغ ربحتيها
1: ما نقدرش ما احسبش اول شيء ما احسبش انا اول ما بعت الطلبيه
0: لا شوفي اكيد لونك خاص هذا المبلغ الاول
1: ايوه عشان بقول لك اول ما استلمت الطلبيه ما بعد بعت الطلبيه اخذت المبلغ رجعت لعمتي حقه رجعت شيء حقه يعني اكيد
0: ايوه
1: رجعت لها حقها وبعدين خلاص ما عاد احسبش يعني فعلا بدايه هذا غلطتنا نحن اصحاب المشاريع ان احنا ندخل الفلوس فلوس المشروع بفلوس البيت
0: ايوه
1: وهذا اكبر غلط المفروض كنا نفصل
0: تمام
1: نفصل من الدولة ده
0: طيب انت استوحيتي الفكرة كما قلنا انك انت عندك الهواية وبدأتي وما شاء الله بعد كده هل بدأت تجيك الطلبات؟
1: ايوه الحمد لله بدأت اول طلبية عملتها حفل تخرج كمان
0: يا
1: هذه
0: سلام.
1: كانت تقريبا كان 350 طبق 550 طبق
0: تمام
1: كانت اكبر طلبية هذه
0: ما شاء الله هذه اول طلبية
1: كبيرة
0: اوكي
1: وكنت انزل للخيرات زمان
0: تحطي بالخيرات
1: الخيرات اللي قبل ما يفتح بالكريتر كان عندنا بالسيله
0: بالشيخ
1: ايوه
0: تمام طيب فاطمه اكيد هناك وصفات كثيره كيف تختاري الوصفات عشان تقدري توصلي لقلوب الناس اكيد طبعا ما شاء الله السوق مليان منافسين والكعك والمعجنات يعني ما اقولكش ما بقولش على عدد الاصابع يفوق
1: اكثر من الاصابع
0: يفوق الميات يمكن شخصيه تعمل بهذا المجال كيف واجهتي هذه المنافسة وكيف تختاري الوصفات كيف تحاولي توصلي تكسبي بقدر الإمكان زباين وإن شاء الله طبعا نحن بنقول إنك أنت وصلتي وعملتي بصمة الحمد لله بس كيف تختاري هذه الوصفات كيف تختاري مثلا أنا اليوم بعمل كذا أنا بعمل كذا كيف اخترتي
1: هو على حسب الطلب أول شيء على حسب الطلب
0: تمام
1: على حسب الطلب
0: ما تحاوليش تبتكري يعني
1: لا في مثلا بسبوسة الشوكولاتة هذه انا اعتبرها هي صحنه موجوده بال
0: في وصفات لازم نحن نبتكر عليها علشان
1: اضافات تعملي لها اضافات
0: ايوه عشان أيوة. يكون لنا بصمه خاصه في هذه الوصفه مثلا ايش البصمه الخاصه لفاطمه بالسوق الان في اكيد طبق من الاطباق اللي انت تعمليهم لهم نكهه بصمه خاصه عند الزبائن
1: بسبوسه الشوكولاته والشكلمه
0: ايوه ايش دي اسم الشكلمه
1: هذه الشكلمه
0: تمام
1: الشكلمه هذه كانت موجوده ب
0: عباره عن ايش
1: نارجيل وبيض
0: نرجين وبيض فقط
1: وسكر
0: أيوة.
1: بياض البيض
0: كيف تعمليها
1: هذه كان يبيعها زمان القبة الخضراء بس لو كنتوا انتم مش كي...
0: ها اللي بالخور
1: اللي بالخور
0: أيوة. ايوه تكور زمان
1: ايوه كان
0: هذه صغيره
1: هذا هو كان من فاللي يذوقها يرجعوا لذاك الطعم
0: ايوه بعدين
1: وبسبوسه الشوكولاته
0: هذه البصمه اللي الزبائن
1: أصحاب
0: اللي يحبوا فاطمه دائما بيشتروها
1: ايوه هذا اكيد
0: يعني بسبوسه الجزر كمان
1: ايوه
0: يا سلام عليك طيب فاطمة بحكم إنك بدأت المشروع التحديات اللي واجهتيها إيش هي؟
1: أول شيء طبعا الكهرباء هذه أصعب تحدي لأي صاحبة مشروع أصعب تحدي لأي صاحبة مشروع
0: تمام
1: ثاني العملة كانت
0: ارتفاع
1: نزول
0: تمام إيش تاني؟
1: انعدام صنف من المواد الخام
0: ايوه حلو أيوة.
1: في بعض الاحيان يعدم لك صنف تحصليهوش
0: ايوه
1: الوقت بعض الاحيان يداهمني الوقت يعني
0: هل انت تاخذي طلبات اكثر من طاقتك يعني لما بدهمك الوقت؟
1: لا لا, لا لا لا مش اكثر من طاقتي. كيف احسب كيف اوصل لك اياها؟ مثلا الوقت ما يضيق معي مثلا تكمل عليه دبه الغاز. من الازمات هذه المشاكل اللي تحصل
0: من المشاكل العاديه اللي تحصل بالبيت.
1: او مثلا يوقف الفرن
0: يا الله.
1: بس الحمد لله يعني طلبياتي توصل بوقته الحمد لله.
0: الحمد لله
1: وهذه ميزة، هذه ميزة لأصحاب المشاريع.
0: حلو إنه إنك تكوني دائما عند مواعيدك أو بوقتك. طيب فاطمة كيف توازني بين تقديم المعجنات والكعك على مستوى راقي؟
1: كيف
0: توازني بين الكعك والمعجنات؟ فهل هناك طلبات مثلا زيادة للمعجنات، طلبات زيادة للكعك،

0: حد كامل واحاول انني اطور من اخذ الانتقاد وادرس موضوع يعني ادرس ايش هو المشكله اللي حصلت.
1: تمام. هل تقبري قلب الزبون وتعوضيه او خلاص؟
0: لا اكيد اكيد اكسبه لانه لو خسرته بيروح لحد ثاني.
1: تمام. طيب طبعا اذواق الناس تختلف يا فاطمه، كيف تحاولي تقنعي الزبون انه انا معي اليوم طبق جديد و حاول تقربه مثلا او كذا؟
0: اقنعه كيف اقنعه يعني مثلا مثلا بقول لك احنا بالمعارض لما شاركنا بالمعرض
1: حلو
0: يقول لك خاصه بسبوسه الشوكولاته او بسبوسه العاديه يقول لك انا هذا ما اعرف ايش هذه.
1: تمام.
0: اقول له شو اذا ما اجيتش تاخذ ثاني
1: مره قرب يعني
0: ايوه شو الحبه يعني شو الحبه اذا ما اجيتش تاخذ منه تعال خذ فلوسك.
1: يعني انت تحاولي اثناء المعارض انك تظهري للناس أيوة. الاطباق الجديده اللي انت تختاريها أيوة. تبتكريهم. حلو جدا يا فاطمه. طيب هل هناك خلطات سريه او مميزه فاطمه تتميز فيها يعني؟
0: هي مش خلطه، هي ما فيش خلطات، بس اللي يحاول يقرب يقول انني انا اخبي خلطات مثلا. نرجع للشكلمه.
1: تمام.
0: الشكلمه هذه اني
1: شبه هي شكله غريب كده
0: بس كانه انا تعلمته من مدرسه الله يرحمه صف تاسع كنت اعمل بالبيت، فكل من يقول لي علميني اعطيه التجربه قبل ما ابيع.
1: شوفي في فرق لما تقول لك علميني وفي فرق لما انت تعطيني الطريقه واني اقرب. ما اعتقدش اني بضبطه عكس انت تضبطيها ما شاء الله بتكوني لانك انت خلاص
0: ايوه بس متعوده عليها. هم يقولوا لي ايش انت تخبي حاجه يعني تخبي شيء
1: ايش وصلت انت ما وصلكش كلامي.
0: لا
1: انا ما بضبطيش زي ما انت تضبطيها، لهذا انا بقول لك مثلا انت مخبيه.
0: ايوه هذا هو هذا اللي اقصده.
1: طيب كيف تحاولي انك تقنعيهم؟
0: ايش اصل له يعني مضحين اطبق قدامهم
1: وما يطلعش حقهم
0: زيها؟ ما يطلعش يعني اعلمهم كيف يصلحوا كيف ما فيش.
1: حلو.
0: اقول طيب لهم انا السر باليد مش
1: ما فيش قصه مرت عليك كذا مع زبون او زبونه تحب تحكي لنا هي؟
0: لا ما عشان يعني
1: ما فيش موقف. طيب حلو، ما بنقولش موقف سيء، موقف جميل تتذكريه، رساله جميله وصلت لك؟
0: الحمد لله. الرسائل آخر رسالة وصلتني من أم هند، كان معنا عرس ابنها هند رياض، كان بعد العيد. طبعا أخذت من عندي مع اسمه بسبوسة، وأخذت البنات التنظيم فريق التنظيم اللي تبعنا.
1: تمام.
0: فكانت رسالة شكر أعتز فيها.
1: الحمد لله رب العالمين. ونحن دائما طبعا سعيدين بالشباب والشابات اللي هم طبعا قدوة للباقين، نتمنى من الباقين انهم يعني بنقول يقلدوكم ويفتحوا مشاريعهم، يبدأوا خطوة اولى، عسى وعلا ينجحوا ان شاء الله.
0: ما يترددوش، لا يسوفوش بالاصح.
1: اكيد. مستمعينا نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة، وما زلنا مع ضيفتنا الجميلة فاطمة. طبعا فاطمة أكيد كما قلت لي من البداية استشرتي صاحبة الجروب وقالت لك ابدأي وإن شاء الله وشفتي مشيتي بالطريقة الصح يا فاطمة، الحمد لله رب العالمين بقوتك وإصرارك وعزيمتك. فاطمة بعد ما بدأت تشتهر إيش مواقع التواصل اللي بدأتي تتعاملي بها مع الناس؟ هل استمريتي على الفيس أو أخذتي منصات أخرى؟ هل دخلتي مثل اللي مروجين يروجوا لك أو كذا؟
1: طبعا بالبداية كانت الفيس صفحة بالفيس.

0: بس وبعدين الواتساب عملت جروب الواتساب.
1: تمام. هل كل طلبية تصوريها؟
0: لا مش كل طلبية.
1: أوكي.
0: مش كل طلبية.
1: تمام.
0: يعني كذا على حسب.
1: على حسب. أيوة.
0: والآن ما الترويج الآن الحمد لله بدأت أول شيء بدأت بالسوبر ماركت، بدأت بالخيرات وتوقفت فترة لأني رجعت لدراستي زي ما قلت لك.
1: يا سلام عليك.
0: وانشغلت بالدراسة. مش اني ركنت المشروع على جنب، بس كنت بين فتره فتره ارجع له. لما خلصت الان دراستي 2023 خلاص انت تفرغ تام للمشروع.
1: الان اكيد بتكوني عملتي خطه دراسيه للمشروع، اكيد فصلتي بين فلوس البيت
0: هذا اهم حاجه
1: وفلوس المشروع
0: هذا اهم شيء،
1: لانه اكيد انت تطمحي يا فاطمه في يوم من الايام انك تفتحي محل ان شاء الله باذن الله.
0: الحمد لله ان شاء الله.
1: طيب فاطمه فين تحطي؟ كلمي مستمعينا الاحبه علشان ان شاء الله كمان هم يشتروا منك، اكيد الان بيكونوا متشوقين يطعموا اسمدي
0: الشكل ما هو في معك الفدرال يافعي.
1: طبعا احنا نجيب ضيوف معاهم اسماء غريبة، صاحبة السوشي
0: سوشي
1: ايوة يلا فاطمة
0: احط في سوبر ماركت الخيرات بسينا ورويال ماركت.
1: ما فيش بكريتر يعني كله بالشيخ؟
0: بكريتر توصيل
1: بالمعلم.
0: توصيل.
1: ليش كده؟
0: توصيل بأي مكان بأي وقت.
1: من يوصل لك؟
0: معي موصلين.
1: يعني يطلبوا منك
0: رأسا؟ لا التوصيل مجانا، هذا اهم حاجه.
1: شوفي هنا ايش كنت بوصل لك. هل التوصيل مجانا ام بفلوس عشان ناصر نكون نوصلنا؟
0: التوصيل مجانا.
1: التوصيل مجانا. طيب يعني انت تحطي الان قلتي لي بالسيله.
0: أيوة. مثلا واحده تشتري بالمعلق، نقول مثلا اشتري مثلا طبق كذا بالمعلق، اعمل منشور لو حد ثاني يشتري بالمعلق
1: عشان يكون اكثر من طلب.
0: حلو. حتى لو كان طلب واحد نوصل يعني. نوصل.
1: مش خساره عليك،
0: اهم شيء رضا الزبون
1: اهم حاجه. صح كلامك. طيب انت حاطه قلتي لي يا عيدي لو تسمحيني اسفل لو قطعتك.
0: لا عادي. بالخيرات
1: ايوه
0: وبرويال ماركت.
1: يا سلام.
0: كان كوز الان
1: الحمد لله الله بيعوض عليهم ان شاء الله بيفتحوا قريب
0: نرجع ان شاء الله.
1: ايوه وايش ثاني؟
0: والحمد لله وصلنا لمحافظه الضالع في مجمع الضالع.
1: ها ما شاء الله. كل كم توصلي لهم اصحاب الضالع؟
0: على
1: يعني شوفي يا ناصر اصحاب الضالع ياكلوا كعك واحنا اللي بكريتر ما ناكلش.
0: ما تاكلش.
1: يلا هنيا على قلوبهم
0: ان شاء الله.
1: وسالتيني
0: على المشاريع التطوير وكذا.
1: ايوه
0: سجلنا المشروع الحمد لله.
1: أيوة
0: عشان
1: طبعًا.
0: ما حد ياخذ اسمي طبعا.
1: حلو جدا.
0: مسجل بوزاره الصناعه والتجاره.
1: يا سلام عليك.
0: واخذت العلامه التجاريه.
1: يا سلام الحمد لله مبروك عليك ان شاء الله ربي يسعدكم من نجاح لنجاح اكيد يا فاطمه.
0: وعضوه في طبعا في اتحاد ملكه المشاريع من 2016.
1: يا سلام.
0: الان عضوه في وحده سيدات الاعمال تبع نادي رجال الاعمال.
1: ايوه حلو.
0: وعضوه في الغرفه التجاريه.
1: يا سلام عليك فاطمه. ايش راي اهلك في البيت، زوجك، اخوانك، عيالك، لما وصلتي له؟
0: الحمد لله اللهم لك الحمد، اشوفهم فخر لهم.
1: يعني ما قدش يوم يعني كذا قالوا ليك لا ولا؟
0: لا ما فيش.
1: بحكم كان داعم زوجي. أصحاب عدن كيف؟
0: زوجي وعمي وعمي الله يرحمه أبو زوجي وعمتي كانوا ما شاء الله ساندين معي.
1: الحمد لله.
0: لأن أنا ساكنة عندهم.
1: الحمد لله.
0: وزوجي وحيد.
1: الحمد لله.
0: كان يتخبط مش مشكلة بس الحمد لله.
1: الحمد لله. فاطمة في يوم من الأيام ما فكرتيش نمتي وصحيتي قلتي ببطل المشروع بالخالص؟
0: أكثر من مرة مش إلا مرة.
1: وكيف واجهتي هذا القرار؟
0: لا اكيد مستحيل تتخلي عن حلمك اول شيء، يعني حلمك.
1: يا سلام عليك يا فاطمه.
0: من البدا من الصفر من تحت الصفر بدأتي يعني تتخلي عنه بسهوله.
1: ما قدش يوم فكرتي؟
0: هو يجيلك
1: ما قدش تعليق كده بالفيس هزك؟
0: يجيلك تنم، يجيلك يعني سبحان الله ايش يقولوا ايش فقدان للشغف. بعض احيان
1: من التعب.
0: من التعب
1: ايوه من الطلبات لما تكون كبيره يعني.
0: الحمد لله
1: سبحان الله. الواحد شوفي انت يمكن احنا نشوف
0: عادني قبل يوم عفوا نقطات كلامك عادني قبل يومين رسلت للاستاذه نهى العبد الدكتوره نهى العبد قلت لها خلاص
1: ما دشيش المشروع.
0: مش معلش المشروع اجازه العيد طولت شويه. فقالت لي حاولي تغيري كذا وان شاء الله.
1: الحمد لله الله يبارك. شوفي يعني بقول لك يمكن نحن اللي برع المشاريع هذه نجي ناكل ثاني ما شاء الله علينا يعني
0: بالعافية.
1: ما نحسش بالتعب عكس انت وراء
0: الجنود المجهولين.
1: الجنود المجهولين اللي وراء الكواليس اللي الان نحن انت بالمطبخ توقفي على رجلك مثلا من 9 الصباح ل 5 المغرب علشان توفي طلبيات لناس يسعدوا فيها ويفرحوا.
0: وحابه اشكر
1: وبكل حب طبعا
0: البنات اللي معي ما شاء الله يعني شغالين الحمد لله.
1: معك فريق
0: الحمد لله
1: متكون من كم؟
0: فريق أول شيء فريق الضيافة أنا حسب سابع خامس على حسب ال
1: تمام
0: معي السواقين اثنين
1: يا سلام السيارة حقمين
0: حقهم
1: تمام
0: ومعي اللي تسوي لنا المعجنات محمد
1: تمام بس. طيب كيف تعاملي هذا الفريق هل تعامليهم إنك مديرة هم عندك موظفين ولا
0: والله تعامليهم لو حد منهم يتابع الصفحة هم بيرد عليك
1: لا نشتك أنت تردي عليه عشان تطيبي أنفسهم أكيد
0: لا الحمد لله ما بيش لا رئيس ولا مدير ولا
1: كلنا حبايب
0: كلنا حبايب
1: الحمد لله متى كونتي هذا الفريق بعد كم من بدء من مشروعك
0: بعد ما تخرجت الآن
1: يعني الآن لك قريب على ما كونتيها
0: سنة تقريبا
1: يعني هم بيساعدونك بصنع المعجنات كده ولا بيخرجوا يودوا ولا إيش
0: في اللي بيخرج في اللي بيساعد بالبيت
1: وفريق الضيافة ده فين ياخذون يعني أنتي ترسليهم يودوا الطلب
0: يعني ينظمونك العرس كامل
1: ها أنت قصدك معك كمان فرقة تنظيم يا سلام عليك هذا شيء جديد غير المشروع اللي احنا استدعيناك على
0: يعني عشانه احنا ناخذ ما تقولش العرس كامل باكج
1: يعني بكل شيء من الاكل من كل حاجه
0: يعني معجنات شاي
1: نطرح الاسئله اللي معانا يا فاطمه طبعا ونتجه للقسم الاخر بحكم انك كمان معك فرقه تنظيم حدثينا كيف بدات هذه الفرقه كيف فكرتي فيها
0: زي ما قلت لما تفرغي للمشروع خلاص تبدا لك
1: الطموحات تزيد يا سلام عليك
0: الطموحات تزيد
1: تمام
0: يعني مثلا مره اخذت عروس كامل
1: حلو
0: من شاهي كوفي مثلا معجنات كعك
1: عشاء
0: وتنظيم بنفس الوقت يعني يكون المنظمات تبعي
1: هم اللي يقربوا كامل بالعروس
0: يقربوا كامل واخذت مثلا قبل العيد كانت قامت العلوم اطلع خريجه قامت العلوم التكنولوجيا
1: تمام
0: تعاقدوا معي قبل العيد في مؤتمر العلمي من ضيافة وتنظيم
1: يا سلام
0: مدة 3 أيام كنا
1: طيب هذا الفريق اللي طبعا انت قمتي بتنظيمه أتحاولي اني مثلا تكبريهم ولا بس كفاية هذون اللي معك الستة
0: لا ان شاء الله ان شاء الله
1: اسم حقكم فرقة التنظيم
0: نفسه فتافيت السكر
1: ها نفس اسم المشروع نفسه. يا سلام عليك طيب كم مثلا تتقاضي أجر على انك تاخذي تنظيم عرس كامل او انك بس تعطيهم معجناتك وتمشي
0: لا انا ما احسبش كذا اشوف الزبون ايش يبغى
1: تمام
0: انت ايش طلباتك
1: اوكي
0: في بعضهم يقولوا لي انت قولي كم قلت لا ما يجيش انا في مختلف في طلبات اخرى
1: طيب
0: في
1: ما فيش معك مثلا باكش
0: لا
1: ما فهمتينيش باكش محدد انا بعطيكم مثلا عشاء ومعجنات ومكسرات ومثلا شاهي وكعك بيكون سعره كذا مع فريق التنظيم مش معك كذا باقات
0: لا
1: ليش
0: ان شاء الله نعمل فيه الان
1: بتعملي ان شاء الله ان شاء الله يا رب تتطوري اكثر آمين. فاطمه اكيد عندك طموح كبير بيش تحلمي لفين يوصل مشروعك
0: ما الحلم ما لهش حدود يعني حلمي ان شاء الله فتافيت السكر يوصل لابعد نقطه
1: طيب تحبي تفتحي محل ان شاء الله
0: معمل التوزيع بعد المحلات
1: يعني الان عدو ما فيش معك معمل
0: لا
1: يعني عادك في البيت انا نسيت مساليك السؤال
0: لا بالبيت
1: عادك في البيت عندك طيب ان شاء الله يا فاطمه ربي يوفقك يا رب باذن الله وتفتحي ان شاء الله معمل وتفتحي مصنع يا رب
0: ان شاء الله
1: كمان فاطمه اكيد انت حابه تقولي لي للمستمعين الاحباء للشباب للشابات اللي لسه جالسين بالبيت
0: فكروا
1: ما بقوش جالسين بالاركان لا هذه طبعا كلمه مش حلوه كثير بس اللي جالسين بالبيت وما عندهمش العزيمه والاصرار انهم يبداوا او الطموح طبعا واكيد حابه تنصحيهم حابه تقدمي لهم اكثر من نصيحه حابه تقولي لهم انت كيف وصلتي لهنا كيف عملتي بصمه بالمجتمع
0: اول شيء كلمه المعتاده انه ما فيش حاجه مستحيله
1: يا سلام
0: ما فيش حاجه مستحيل وما فيش حد ما فيش عنده حلم ابدا ما فيش حد ماشي عنده حلم فكل واحد ينبش عن حلمه اللي داخله اللي نفسه يوصل له وبالإصرار والتحدي والعزيمة بيوصل
1: تمام بيوصل. ايش تاني تشد قولي لهم بس
0: كلمتين بس كفاية
1: لا قولي لهم انصحيهم مع احتمال يسمعوا كلامك ويبدوا المشاريع طيب فاطمة تحبي تشكري من عبر برنامجنا خلف الكواليس تشكري الناس اللي ساندونك تشكري زوجك أهلك أخوانك عمتك اللي طبعا كانت الداعم الأول لفاطمة؟
0: أول شيء حابة أشكر أمي، أم سعد الله يعطيها العافية يا رب، اللي أنا بفضله برضاها وصلت لأني وصلت له. زوجي
1: تمام،
0: صبر ومسكين وتحمل خروجي أكيد. ودخولي في البيت
1: أكيد.
0: عمي الله يرحمه كان داعم برضه، الله يرحمه ويغفر له يا رب. عمتي، إخواني، خواتي، عيال أختي،
1: يا سلام
0: الله يحفظهم إن شاء الله.
1: أمين يا رب.
0: وفي شخص واحدة، ما نقول شخص واحدة، هي عارفة نفسها،
1: تحب تقدمي له الآن الشكر؟
0: حابة أقدم له شكر، وحابة أقول لك كل سنة طيبة، بكرة عيد ميلاده.
1: ها كل سنة وهي طيبة كمان، نحن نوجه له أجمل تحية من برنامجنا خلف الكواليس يا رب. إن شاء الله تكون كمان عنده الطموح والأمل زيك يا فاطمة.
0: إن شاء الله
1: فاطمة. نروح فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأحباء.

0: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم وما زلنا مستمرين في لقائنا مع ضيفتنا الجميلة فاطمة. طبعا وصح انه بتبقى قليل من الوقت لبرنامجنا، لكن حابة اسألك يا فاطمة، بحكم انك انت درستي ادارة اعمال؟
1: ايوه
0: ادارة اعمال. طبعا بكل بعيد كل البعد عن مشروعك، بس كيف فكرتي انك ترجعي للدراسة؟ هل علشان تعملي خطط لمشروعك او كيف؟
1: طبعا انا لما خرجت من الدراسة خرجت من اول ثانوي، درست اول ثانوي ثاني ثانوي خرجت
0: تمام
1: بسبب الانجليزي. طبعا عندي عقدة من الانجليزي.
0: ليش؟
1: ما خلاص سبحان الله، ما المادة الوحيدة اللي ما حبيتيش.
0: تمام.
1: ولما رجعت بسبب الانجليزي.
0: حبيتيه؟
1: سديت انا وياه.
0: سديت،
1: دخلت في معركه وسديت انا وياه الحمد لله. طبعا معي كفاءه انجليزي. دخلت معهد اللغات.
0: حلو.
1: اخذت الشهاده حق الكفاءه. ومن هنا بدا خلاص اشتي ادخل الجامعه، حضرت حفل تخرج زوجي.
0: طيب انت درستي يعني سنه ووقفتي ولا ما دخلتيش بالخالص؟ الان دخلتي؟
1: درست اول ثانوي بس.
0: ها.
1: وثاني ثانوي درست الان ب 2018.
0: حلو.
1: رجعت 2018 و16 ثالث ومباشره دخلتي
0: الجامعه.
1: بس في انا متقلتي ما فيش علاقه بين ال
0: ايوه
1: لا في علاقه.
0: ايش هي
1: اداره مشروع؟ اداره مشروعي يعني انا دخلت بالبدايه كان
0: بقول لك حاجه، احنا نشتي نوصل لك انت ليش دخلتيها.
1: ايوه انا بالبدايه كان علم نفس، يعني انا لما رجعت درست ثاني ثانوي بدخل علم نفس.
0: ليش علم نفس يعني بالضبط
1: كده؟ كانت مدريش ليش ايش
0: عندك هوايه تعالج الناس. ايوه.
1: بعدين لما خلص مشروعي بدا يشوف النور وكذا خلاص غيرت اداره اعمال.
0: غيرتي اداره اعمال. حلو. الان بتعملي خطط ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان نشوف مشروعك تشاركي ان شاء الله بمعارض دوليه يعني.
1: ان شاء الله
0: باذن الله.
1: مستحيله.
0: امين. فاطمه مش حابه تقولي اخر حاجه قبل ما نختم؟
1: الحمد لله ما شاء الله كفيتي ووفيتي.
0: الله يسعدك ان شاء الله. زعقناهك يعني؟
1: لا لا.
0: الله يسعدك يا فاطمة. طبعا احنا نشكر فاطمة ونشكر الطاقة الإيجابية والنكهة الطيبة التي أضافتها لبرنامجنا اليوم، ونتمنى لها المزيد من التألق والنجاح، وإن شاء الله يظل مشروعها عنوان للفرح والذوق الرفيع. مستمعينا الأعزاء، خلف كل نجاح تذوقونه أو ترونه وتستمتعون به هناك تفاصيل سهر تعب لأصحاب هذا المشروع. طبعا لا يسعني في الختام إلا أن أقول لكم انتظرونا في الحلقة القادمة مع ضيف جديد، صاحب مشروع أو صاحبة مشروع جديدة. كنت معكم أنا مواهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، ورافقني زميلي المخرج ناصر فائز، وإلى الملتقى. نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، في محافظة شبوة ناقشت لجنة الغاز برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عبد ربه هشلة أوضاع تموين الغاز المنزلي وسبل تعزيز الرقابة على التوزيع، وطالبت اللجنة بسرعة استكمال مشروع المحطة المركزية للغاز وزيادة حصة المحافظة بما يتناسب مع احتياجات السكان. في العاصمة عدن، بحث وزير الدولة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا تعزيز التداخلات الإنسانية والتنموية، وأكد المحافظ أهمية التوجه نحو المشاريع المستدامة التي تتطلب احتياجات المواطنين وتحقق آثارا طويل الأمد. دوليا، أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق مثري أن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع اتجاه لبنان يحظى بتقدير واسع في بيروت، مشيرا إلى أنه يعكس حرصا على بناء العلاقات القائمة على الثقة واحترام السيادة والمصالح المشتركة. في الملف الإيراني، أوضح مصدر إيراني أن وجود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا لا يعني مشاركته في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، فيما دعا غروسي إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة للنجاح. اقتصاديا، أعلنت وزارة النقل التركية أن مشروع الربط السككي بين تركيا والسعودية ما زالت في مرحلة التقييم الفني ودراسة خيارات التمويل في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط اللوجستي والتجاري بين البلدين. كما اقتربت مؤشرة الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ من دخول سوق هابطة متأثرة بضعف بيانات الاستهلاك وتحويل المستثمرين نحو أسهم الذكاء الاصطناعي. رياضياً، التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري شخصيات اجتماعية ورياضية من محافظة حضرموت، مؤكداً استمرار دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات. وفي مونديال 2026، لفت المنتخب الإيراني الأنظار برسالة شكر بخط اليد وجهها لمدينة لوس أنجلوس بعد مباراته مع بلجيكيا، معبراً عن اعتزازه بهويته وتقديره للمدينة المستضيفة. كان موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

لعبة السياسة والمسؤولية لا مكان للمجاملات. ملفات شائكة نفتحها، وأسئلة جريئة نطرحها، نضع النقاط على الحروف لنكشف الحقيقة كاملة، لنجعل الصورة أكثر وضوحاً أمامكم. برنامج كش ملك مع وجدان محمد مقبل يأتيكم كل يوم اثنين عند تمام الساعة 8 مساء عبر ترددات أثير راديو عدن الغد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: أعزائنا في كل مكان، أسعد الله بالخير أوقاتكم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج كشملي. في هذه الحلقة أعزائنا في كل مكان سنناقش موضوع مهم، مع موضوع مهم وهو المواد الغذائية والاستهلاكية التي تدخل محافظة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة. كيف جودة هذه المواد والمقاييس والمعايير التي يتم تنفيذها لهذه المواد؟ طبعا مهام ودور صحة وسلامة المواطن. في هذه الحلقة سيكون ضيفي المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الديوان العام عدن، الباشمهندس حديد مثنى الماس. نرحب بك معنا باشمهندس في هذه الحلقة المهمة من برنامج كشملي. ألو، معنا الباشمهندس حديد مثنى الماس. ألو، نتواصل مع البشمهندس حديد الماس. نتحدث عن الكثير من الأمور، عن البضائع المهربة ومنافذ الشحن ومينا عدن والمختبرات القادرة على الفحص المواد المسرطنة وغيرها من البضائع التي يتم رفض دخولها، والشحنات الدقيق والأرز، وأسئلة كثيرة سنناقشها في هذه الحلقة مع الباشمهندس حديد مثنى الماس، مدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ديوان المحافظة عدن، أو ديوان الديوان العام عدن. معنا الباشمهندس باشمهندس حديد مثنى الماس، نرحب بك معنا في هذه الحلقة.
1: أشكرك على الاستضافة أخي العزيز.
0: سيادة المهندس، ما هي أكثر السلع الغذائية التي تشهد محاولات غش أو إدخال مواصفات رديئة مؤخرا عبر مينا عدن؟
1: طبعا أولا أشكر الاستضافة لعدن الغد، صحيفة وموقع وإذاعة. طبعا المنتجات التي ترفض بسبب القش هي منتجات تتنوع، تتوزع على قطاعات متعددة، لكن دعني أوضح لك مثلا ما هي أكثر المنتجات التي تستهدف. أكثر شيء بحسب ما هو مرصود لدينا في الهيئة، طبعا بطاقات البيان الجاهزة، اللواصق، العبوات التكليف، هي أكثر قطاع لأنها أصلا صنع في الخارج والوضع عليها بلد منشأ أجنبي، مثلا كان صنع في مصر أو صنع في الإمارات أو صنع في أي بلد عربي، وهي معدة للتعبئة محليا. فهذه اللي تمثل قش صريح، وأكثر ما يتم رفضه ويتم تعامله، سواء كانت رولات خاصة بالبيف أو بعلاقية الأبطال أو أبدية أو حتى منتجات صناعية، هذا بشكل رئيسي. بعدها تأتي بعدها أدوات السباكة والإنشاءات، مثلا الفلاتر والخلاطات والمياه والحنفيات، يعني الاعتقاد أنه ما في إمكانية فحصها أو هكذا. ثم يأتي بعدها قطع الإلكترونيات وقطع الغيار، مثلا بطاريات الهواتف، الخلوية، الإكسوارات، مثلا تلاقي سماعة مسجل عليها مثلا آيفون على سنة من شركة عالمية، وبينما هي صنع صيني. هذه القطاعات تمثل أكثر. بالنسبة للقطاع الأغذية، القش فيها الصريح ربما يكون أحيانا في بعض المسميات أو إدخال بعض المواد المحظورة، وتعامل معها الهيئة بالرفض.
0: طيب
1: نعم. أيضا تتنوع أسباب الرفض. أحيانا يكون مثلا سبب نقل التبريد، مثل الدواجن يتم رفضها بشكل كبير جدا بسبب تعرضها لإطفاء الثلاجات، وبالتالي إنشاء البكتيريا الضارة. أيضا منتجات قطاع آخر يتعرض مثلا للبلل، الطفش البحري، معروف أن السفن يتعرض للطفش البحري، فأكثر منتجات الحبوب والأرز والسكر والفاصوليا، هذه إشكالية دائما في وسائل النقل القديمة ومتهالكة فيحدث طفش بحري وما يؤدي إلى بلل المنتج وبالتالي نمو البكتيريا فيه ويتم رفضها. في منتجات أخرى ترفض لأسباب سلوكية وغالبا هي ما تستهدف أطفال ألعاب الأطفال وتستهدف الأطفال ومستلزمات الأطفال، إما تكون تحمل شعار المثلية الجنسية ترويج المثلية الجنسية صحيح. أو أنها تكون على شكل أشياء مخلة أو تولد لدى الأطفال سلوك سيء مثلا على شكل مسدسات أو على شكل سجائر أو على شكل قنابل وهكذا.
0: طيب بشمهندس، عندما تقرر الهيئة رفض شحنة مثلا دقيق أو أرز، هل تعود تذهب هذه الشحنة تحديدا إلى المصدر أم يتم إتلافها داخل عدن؟
1: نعم، شكرا لك أخي العزيز. طبعا حسب طبيعة المخالفة وحسب خطورتها وحسب طبيعة المنتج. طبعا الأصل في القانون المواصلات المقاييس رقم 4499 بأن المنتجات الغير مطابقة للمواصلات المقاييس يتم رفضها. الهيئة لا تلزم التاجر بإتلاف الشحنة على الإطلاق. الهيئة وفق القانون تقوم برفض الشحنة ثم تسلم وثيقة الرفض للجمارك، وحسب القانون 15 يوم بإعادة لبلد المنشأ. طبعا رفض الشحنة وإعادة لبلد على وثيقة النقل، بعدين المستورد يتقدم بطلب الإتلاف وتنظر الهيئة في طلبه. مثلا إذا كانت مواد كيميائية خطيرة، مواد تأثر على البيئة، مواد تأثر على المياه الجوفية، يتم رفض الطلب وعادته إلى بلد المنشأ. أما إذا كانت من المنتجات التي لا تؤثر على البيئة فإن يتم قبول طلبه، وتشكل لجنة من عدة جهات حكومية مثل هيئات المواصفات والجمارك والأمن والبحث الجنائي والزراعة حسب طبيعة المنتج، ويتم إتلافها.
0: يتهمكم بعض التجار بتأخير شحناتهم وهذا ما يعرضهم للخسائر، ما هو ردكم على هذا الموضوع؟
1: لا أنا صراحة لم أتلقى أي شكوى من هذا النوع. لماذا؟ لأنه أصلا الهيئة تسير في عملها وفق لوائح وضوابط، والهيئة تعي تماما أهمية تسيير العمل التجاري والتسهيل وانسياب السلع وتشجيع تدفق الموانئ وتشجيع الاستثمار. وبذلك الهيئة قد أصلا وضعت لوائح تنظم هذا العمل، وكانت هيئة المواصفات والمقاييس هي أول الجهات الحكومية التي وضعت لائحة عمل بالتوافق مع القطاع الخاص. يعني مثلا لائحة الرغادة على الواردات، وهي اللائحة التي تسير كل الأعمال الشحنات الواردات، اسمها لائحة الرغادة على الواردات، تم وضعها بالتوافق مع التجار، بل إنهم شكلوا محامين وشكلوا يعني ناس متخصصين، وتم دراسة بنودها بشكل كامل. دعني أضعك أمام الجواب الصحيح لهذا السؤال، إنه أصلا الهيئة لا تبقي الشحنات في الميناء. الشحنات يتم تحريزها إلى المخازن، فسحها إلى المخازن، يعني صاحب عينات للبحث وفسحها إلى المخازن. لهيك عن إن بعض الشحنات التي يخشى أن تتلف في الميناء مثل الدواجن، مثل المثلجات، هذه تحرز إلى المخازن وتسحب عينات للبحث والاختبار من المخازن. طبعا لائحة الرغادة على الواردات حددت الإجراءات في ثلاثة إجراءات رئيسية بالنسبة للتعامل مع الواردات البضائع. أولا الإفراج النهائي، إذا كانت البضائع مطابقة فيتم سحب عينة للبحث والإفراج عنها نهائيا. في حالات قليلة طبعا، والإفراج عنها عفوا تحت التحفظ، لا عفوا الإفراج النهائي الشحنات التي قد سبق فحصت ولديها تقارير يتم الإفراج عنها نهائيا. النوع الثاني الإفراج تحت التحفظ، الشحنات التي يتم سحب عينة للبحث والإختبار منها تحرز مباشرة إلى مخازن التاجر وتخضع للبحث والاختبار، وعن ظهور نتيجة البحث والاختبار يتم إطلاق البضاعة. النوع الثالث وهو الحجز المؤقت في الميناء، وهذا الإجراء إجراء فقط لما ثبت بأن المنتج يحتوي على بكتيريا أو يحتوي على ملوثات خطيرة، هنا يتم التحفظ أو حجزها مؤقتا في الميناء وإرسال عينات بشكل مستعجل إلى المختبرات حتى يتبين، لأنها أصلا طبعا هذه تسبب كوارث. إذا اتضح للمعاين بأن المنتج فيه بكتيريا أو فيه يعني في شك بأن المنتج هذا ملوث، فهنا يحجز في الميناء، وهذا حجز مؤقت لحالات قليلة ونادرة.
0: هل تمتلك الهيئة في منفذ شحن أو ميناء عدن مختبرات قادرة على كشف الإشعاعات والمواد المسرطنة؟
1: طبعا الهيئه الديوان العام الهيئه طبعا لا تتوفر الامكانيات لوقت الراهن للكشف عن مثلا الاشعاعات الذريه والمواد المسرطنه بشكل دقيق، لانه اصلا العروسات اللي تكلم عليها اخي العزيز هي تحاليل مخبريه بالنسبه للكشف عن المواد المسرطنه، مثلا الكشف عن المعادن الثقيله مثل الرصاص، الكادميوم، الزرنيخ، الزئبق، ايضا في فحوصات اخرى هي فحوصات الاثر المتبقي للمبيدات في المحاصيل الزراعيه، ايضا تحليل المواد المضافه، معرفه المواد المضافه التي تكون منها المنتجات. طبعا هذه الفحوصات هي تتطلب اجهزه، صراحه اجهزه، وتتطلب مساحه، من ضمنها على سبيل المثال اجهزه الطيف، اجهزه المطياف، واجهزه كروماتوغرافي الغاز، كروماتوغرافي السائل. هذه صراحه في الوقت الراهن غير متوفره لدى الهيئه، ناهيك على انه يعني ما قل ما بعض الجهات مثلا تقوم بالنسبه للاشياء الذريه، لان الاشياء الذريه يقصد بها مثلا البي بي اي مثلا على سبيل المثال، اللي هي الكالات وهكذا، اللي تستخدم في مثلا قد ربما يقترب من العبوه البلاستيكيه او المعدنيه او الورقيه الى الطعام، او مثلا في العاب الاطفال. لكن الهيئه تقوم بتقريبا بشكل كبير جدا لمعظم الاختبارات اللي هي تحدد جودة البدائل، مثل الكلاتوكسينات، مثل البكتيريا، هل الغذاء صالح، الغذاء غير صالح. الهيئة طبعا من خططها انها توفر هذه الاجهزة، خصوصا على وجه الخصوص الاجهزة الخاصة بكشف نوعية المضافات المضافة في الأدوية،
0: لان هذه الاجهزه مهمه جدا، خاصه تمس صحه الناس، صحه المواطن.
1: صحيح صحيح، اوافقك الراي. نعم.
0: كيف تتعاملون مع البضائع المهربه التي تدخل الى بطريقه غير رسميه بعيدا عن منافذ الهيئه؟
1: طبعا الهيئه ضمن مهامها المكافحه القش والتزوير والتدليس ومكافحة التهريب بكافة صوره وأشكاله. الهيئة وجودها في الموانئ، يعني أوضح لك أن الهيئة بأن المنتجات أثناء استيرادها حتى وصولها للأسواق تخضع إلى عدة جهات حكومية. مثلا الهيئة تواجدها ما قبل طرح المنتج في السوق، الهيئة تشرف على الرقابة على كافة السلع والبضائع والمنتجات والمواد والخامات قبل دخولها إلى الأسواق، وبعد دخولها إلى الأسواق تتولى جهات رقابية أخرى الرقابة على الأسواق، منها مكاتب الصناعة والتجارة، وزارة الأشغال العامة مثلا بإصحاح البيئي. طبعا التهريب فعلا الهيئة وضعت إجراءات عديدة فيما يخص مهامها. مثلا نحن نقوم بحملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع مكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة، وضبطنا منتجات كثيرة. أيضا مثلا فحص عينة مسح الأسواق، نقوم بفحص عينات عشوائيا من الاسواق حيثما نشك في انه هناك في اشتباه او في بلاغ بعض التجار انه منتج ربما مقلد دخل السوق، نقوم بعمل مسح للاسواق. ايضا نقوم باجراءات ابلاغ الجهات الاخرى اللي هي المسؤوله على مسح الاسواق بموجب قانون الرغبه على الاغذيه وتنظيم تداولها، واخص بالذكر مثلا صحه البيئه والاشغال العامه والطرق. لا زال التهريب هو شغل الشاغل اليوم، التهريب فعلا، وخاصة في المنافذ البعيدة وبعض المنافذ اللي كانت مثل فجوات على سبيل المثال إلى أمد غير بعيد، كانت حضرموت، كان منطقة حضرموت كان يعني تدخل كثير من البضائع لا يتم إخضاعها للرقابة. اليوم تم ضم فرع الهيئة بحضرموت. أيضا في طرق طريقة ثالثة وهي عمل رجال الأمن، طبعا رجال الأمن مشكورين في النقاط، يقوموا بضبط اي منتجات متنقله بين المدن، ويتم ابلاغ هيئه المواصفات والمقاييس، بعضها سالبه وبعضها منتهيه وبعضها مهربه. فالتهريب الان اصبح مع مع مع القيام بالنقاط الامنيه بالتحقق من السلع والبضائع في النقاط الامنيه وابلاغ الهيئه اصبح تقريبا يعني خطوه ممتازه.
0: هل هناك قائمه سوداء يتم تجديدها من قبل الهيئه بخصوص شركات تقوم بإدخال سلع يعني فاسدة؟
1: طبعا العقوبات كثيرة، القائمة السوداء هي واحدة من ضمن العقوبات التي تتخذ ضد الانتهاكات. طبعا الهيئة تصنف المخالفات إلى مخالفات بسيطة ومخالفات متوسطة الخطورة ومخالفات غير خطرة، وأيضا حسب نوع الانتهاك. في بعض المخالفات تمثل انتهاكات. طبعا الهيئة تتعامل أولا مع الانتهاكات بأحالتها إلى النيابة مباشرة. إذا كانت منتجات مستوردة، إذا كانت منتجات مصنعة محليا، تقوم الهيئة بسرعة وقف خط الإنتاج على الفور وإحالة المخالفين للنيابة. طبعا الهيئة أيضا لها وسائل أخرى مثل الإعلان، مثل على سبيل المثال قد ربما تتخذ إجراءات مثل التشهير بالشركات المخالفة. أيضا الهيئة تتخذ تعميم لكافة الفروع والمنافذ، يسمى بالإخطار الحدودي، ثم يتم إدراج المستورد ضمن القائمة السوداء، وهناك إجراء أيضا احترازي بالمنتجة التي يشك منها أو تفحص مرة وتكون مخالفة، يتم التعميم بإخضاع 5 شحنات متتالية حتى يعني اللي في داخله إلى البلاد.
0: هل تم ذلك؟ هل تم هناك يعني شركات أو مستوردين تم إدراجهم ضمن القائمة السوداء؟
1: نعم
0: بسبب
1: نعم
0: تكرار لهم؟
1: نعم منتجات أدرجت ومصانع تم حظرها. يعني أنا أضرب لكم واحد من الأمثلة.
0: نعم.
1: مصنع في تركيا أدخل شحنة حديد كانت مخالفة إلى إلى إلى إلى اليمن، فتم حظر منتجاته من دخولها اليمن تماما، من اليمن ودول الخليج، وتم حررنا آنذاك مذكرة الهيئات الرسول يستعادوا الخليج العربي إحنا أعضاء فيها، وتم حظره. طبعا إلى اليوم هو يطالب بإعادة فتح الحظر عند كل منتجات البلد، رفضناها لأنه في 2014 رفضنا باخرة كاملة كانت طبعا مضروبة أو فيها نقص في وزن المتر الطولي وفي السماكة. فأكيد المنتجات التي تكون مدرجة في القائمة السوداء تشدد عليها الإجراءات، أولا من حيث الرقابة وتشديد الرقابة وفحص كل السلع والبضائع إلى أن يثبت العكس. الشيء الثاني أنه يتخذ لك إجراءات حالة للنيابة والعقوبات وكرامات، تتخذ إجراءات قوية.
0: بخصوص الحملات ضد محطات الغاز المنزلي والوقود، هل ضبطت تلاعبا حقيقيا في العدادات والأوزان؟
1: نعم، كثير مخالفات كثيرة جدا ضبطت.

0: تعضل في الوزان حق تعبئة الغاز. الغش في تعبئة اسطوانات الغاز, طبعا اسطوانات الغاز المنزلي تزن من حسب المواصفات القياسية من 14.5 إلى 15, وتكون سعتها عبارة عن 26.5 إلى 27.5, ويفترض أن يكون الغاز الذي فيها لا يقل عن 11 كيلوغرام ولا يزيد عن 12 كيلوغرام. طبعا الغش في في في في اسطوانات الغاز تم ضبط العديد من المخالفات, تم ضبط العديد من الميادين. طبعا الهيئة تقوم بحملات دورية ونزولات دورية مبرمجة للرقابة على كافة محطات تعبئة اسطوانات الغاز وكافة محطات معارض الغاز من أجل معايرة الميادين ودمقها بدمق الهيئة في أنها معايرة. لكن هناك وسائل أخرى للتلاعب. ما ذكرت لك أنا ضبطنا واحد من المحطات يسوي مغناطيس, يسوي مغناطيس على الثقالة. يعني طبعا إذا كنت تعرف الميادين حق اسطوانات الغاز هي ميزان على مسدس, ويضع الأسطوانة على الكفة, ثم إذا بلغت الأسطوانة إلى وزن معين تغسل تلقائيا. فيتم التلاعب في يعني احتيالات. فالهيئة تحرر محاضر ضبط مخالفات وتتخذ إجراءات, من ضمنها مخاطبة الشركة اليمنية للغاز, سحب التراخيص وقف يعني تراخيص ممارسة النشاط أو المؤسسة اليمنية للنفط والغاز, غرامات مالية باهظة, مثلا إحالة للنيابة, أيضا وسائل كثيرة, تشهير وما إلى ذلك.
1: هل هناك نماذج من هذه المحطات التي تم إغلاقها أو تحويلها للنيابة العامة؟
0: طبعا الهيئة طبعا قامت بنزولات وبسوحات ميدانية كان آخرها نزولات. طبعا الهيئة لا تلا عند نزولها للمحطات تراقب على الأوزان وأيضا تراقب على المنشأة نفسها من طفائيات الحريق وكلامها. لا زالت محطات الغاز غير كل, لو قلنا معظم محطات الغاز غير مؤهلة من حيث السلامة, خصوصا فيما يخص وضع خزانات أو سهاريج الغاز. لا زالت سهاريج الغاز لا زالت مكشوفة, وكثير منها يعني تسبب مصدر الخطر. أيضا طرمبات الغاز وهي ممنوعة, وفي قرارات كثيرة من قبل سواء من المحافظ أو من شركة الغاز بإغلاق كافة طرمبات الغاز لأنها أصلا مخالفة من الدرجة الأولى. الشيء الثاني تكون في قريب من قاعات, قريب من مدارس, أحيانا تكون في البيوت. أنا شفت كثير من المحطات اللي طرمبات تتواقع بين البيوت وبين المنازل. نعم الهيئة ضبطت كثير من المنشآت, لكن لا يحضرني الآن اسم بعض المنشآت, يعني اسم شركات محطات الغاز أسماءها متشابهة.
1: طيب ما هي العقوبات القانونية التي تفرضها الهيئة على المحطات أو المحال الذي يثبت تلاعبه بالأوزان؟ هل هي رادعة هذه العقوبات؟
0: نعم, أولا الإجراء الأول يتم إحالتها للنيابة. الإجراء الثاني مخاطبة الجهات المعنية من الشركة اليمنية للغاز التي تمنح تراخيص. طبعا الهيئة تتحرى وقت خط إنتاج أولا أثناء النزول, ثم تقوم بالإحالة للنيابة, ثم تقوم بطلب سحب التراخيص والإغلاق المؤقت أو الدائم من الجهات المعنية من الشركة اليمنية للغاز والمؤسسة اليمنية للغاز. أيضا إذا كانت المخالفة لا ترتقي إلى إغلاق المنشأة يتم أخذ الغرامات المالية ومضاعفتها, وأيضا أخذ التعهدات والالتزامات.
1: طيب هناك انتشار كبير بشمهندس للمستحضرات التجميل والمواد البلاستيكية رخيصة ومجهولة المصدر بالأسواق, كيف وصلت هذه المواد إلى المستهلك؟
0: طبعا لا أخفيك أن الأسواق المحلية لا تزال تعاني من ثغرات يعني ناتجة عن التهريب أو تصنيع غير مرخص. لدينا نوعين من الإشكاليات, إشكالية التهريب وإشكالية التصنيع غير مرخص. في معامل تصنع في بدرومات تعبي شامبوهات شعر, تعبي منتجات مستحضرة التجميل. اليوم يعني في تصنع أحيانا بأسماء علامات تجارية. طبعا لماذا؟ لا يوجد إحصائيات متكاملة بالنسبة للمنشآت, هذا واحد. الشيء الثاني أحيانا قيادة التنسيق بين الجهات الرقابية. يعني مثلا إحنا طالبنا مرات عديدة جدا, وكان لدينا اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار, وقلنا لهم إنه المنشآت التي تمنح تراخيص استثمارية بعيدا عن هيئة المواصفات والمقاييس, ونتفاجأ إنها موقعها غير مناسب, نشاطها

0: يعني مضر سواء بالمياه الجوفيه او مخرجاتها او مخلفاتها. ويعني عرضنا الموضوع هذا المرات عديده، هذه واحده من الثغرات اذا عدم التنسيق بين الجهات. الطرف انه واحنا توعدنا بانه المنشئ الشخص اللي يحال لانه سيتم انجاز عمله او اسمه تقييم موقع المنشاه والزام بمواصفات القياس في الانتاج. احنا ننزل احيانا على منشا على مصنع والمصنع هذا قائم، فنقول له هذا خطا الباب، هذا المفروض تبنديت تفتح باب هناك. ولذلك الشخص هذا المستثمر يعتبره عرقله الاستثمار. يعني كيف انت اليوم تجي تفرض عليه اشتراطات وين كنت من قبل؟ نقول هذا الموضوع ما احيل لنا من هيئه الاستثمار، لكن احنا الان صراحه نسقنا مع المدير الجديد البخش بهذا الخصوص وسنعقد اجتماع بالنسبه لمستحضرات التجميل. صراحه الهيئه تراقب عليها في المنافذ وترفض كثير من المنتجات المخالفه والمقفوشه تمام، وحيث يلزم تحيل عينات للفحص للهيئه العليا للادويه، عينات من المنتجات من الكريمات التي احيانا يوجد فيها تحال للهيئه العليا للادويه، لانه في اتفاقيه بين الهيئه اليمنيه للمواصفات والمعايير والجوده والهيئه العليا للادويه والصيدله الطبيه فيما يخص الفحص والاختبار، وعندهم مختبرات متكامله فيما يخص هذا النوع.
1: طيب بخصوص المياه المحلية المنتجة محليا في عدد المحافظات المجاورة، كم مرة تخضع هذه للفحوصات الدورية في مختبراتكم؟
0: طبعا موضوع المياه انطرقت موضوع حساس وموضوع مهم فعلا. طبعا لدينا حصر مكافة. طبعا أنا أتكلم على المياه المعبأة. أولا دعني أضعك أمام معلومة إن المياه نوعين، مياه معالجة جزئيا أو سموها المياه المفلترة أو سميها أنت المياه العلاقي اللي هي بدون بطاقة صيانة، هذه لا تخضع للهيئة. وإحنا طالبنا مرات عديدة أن تكون تحت رقابة الهيئة، لأنها عبارة عن فلاتر عادية تفلتر ثم تعبأ ثم تنزل بدون بطاقة صيانة. وفي الأصل أنه لا يمكن لأي منتج ينزل للسوق بدون بطاقة صيانة، من صنعه، من المسؤول عنه. هذه المياه العلاقي تخضع للأشغال عامة وطرق باعتبارها مياه آثار وفق قانون الأشغال عامة وطرق. أما النوع الثاني وهو المياه المعبأة، المياه الصحية المعبأة، مثل مياه شبلان، حدث الجنوب، مياه الهنا، هذه المياه تخضع لرقابة الهيئة، وسواء كانت في عدن والمحافظات القريبة مثل الضالع والحج وأبين تقريبا بحدود 16 منشأة ألزمناهم إلزاما بالحصول على شهادة ممارسة التصنيع الجيد أو إغلاق المنشآت، باعتبار أن ممارسة التصنيع الجيد شهادة ممارسة الجيد هي شهادة تثبت بأن هذه المنشآة كف. لماذا؟ لأن المياه صراحة خطيرة، والمياه تصل لكل بيت، فمنتج خطير جدا. نخضعها للفحص الدوري ونخضعها لنظام شهادة ممارسة التصنيع الجيد إجبارا، أنها يجب المنشأة أن تكون كف وأنها توافق المعايير الخاصة بممارسة التصنيع الجيد ما لم يتم إغلاقها. وقد تم منح 8 منشآت من أصل 16 منشأة أو 7 منشآت من أصل 16 منشأة، والمنشآت الباقية جاري متابعتها ومطالبتها بالحصول على نظام شهادة ممارسة التصنيع الجيد أو إغلاقها.
1: هل المياه هذه العلاقة الذي تحدثت عنها خطيرة؟
0: صراحة أنا كرئيس للهيئة أنا غير مقتنع بتسويق المنتج بهذه الكيفية إطلاقا، وغير مقتنع صراحة. وإحنا طالبنا عدة مرات في أن تخضع لإجراءات الهيئة. أنا صراحة تلقينا شكاوي عديدة، ويعني في أحيان بشوائب وفي المنتجات. صحيح. لماذا؟ لأن أصلا هذه المياه مفلترة تمر على فلاتر كما الفلاتر اللي بتشتغل في المطبخ، يعني فتعبأ. طبعا هذا واحد. شيء ثاني، لا يسمح القوانين بإنزال المنتج إلى الأسواق، مجهول. يعني المنتج هذا إيش علامة تجارية؟ من المصنع؟ وين التلفون؟ وين الخدمات؟ مسؤولية اجتماعية. طيب افرض أن واحد مثلا تعرض لتسمم أو يعني صحيح. واحد من أحد الكوارث، من سيكون مسؤول أمام الحكومة؟ وبذلك فالمياه العلاقي صراحة وضعها الحالي غير مقبول إطلاقا، ولو أنه صراحة في جهود بذلت قبل وزارة الأشغال العامة والطرق مثلا في الإصلاح البيئي، في اشتراطات أخيرا وكنا بنصحى منها، اشتراطات للآبار واشتراطات لأماكن التعبئة. لكن يفترض أن تكون هذه المنتجات، أنت لو تسافر مثلا أي بلد عربي تحصل منتجات عبود 5 لتر، مياه عبوة 5 لتر لكنها مكتملة في بطاقة البيان. هذا واحد. شيء ثاني الفلاتر، الفلاتر عندما طبعا تمتلي بالأوساخ خلاص تصير غير كفوة. ما مدى تغيير هذه الفلاتر؟ الرقابة على تغيير الفلاتر كم الفترة التي تغير فيها الفلاتر؟ أنا أضمن لأنه هذه مياه آبار وغير المياه المعبأة. المياه المعبأة تكون مصنعة أولا تخضع للمختبرات وتمضى فيها ضبط النسب، نسبة المغنيسيوم والكالسيوم، والنسب تضبط فيها بشكل مضبوط هذه المياه المعبأة. أما المياه المعالجة الجزئية أو الفلترة فلا تخضع لعملية ضبط النسب العناصر،
1: وهي للأسف منتشرة بشكل كثير، وأعتقد أنها يتم استهلاكها أكثر من
0: وعليها إقبال، وعليها إقبال أكبر من الجمهور لأن أصلاً سعرها رخيص وعبوته أكبر. يعني العبوة عبوة حدود 1 لتر يعني تباع مثلاً أرخص من المياه المعبأة لأنها أصلاً تكلفتها هي تمر على مرشح فلاتر ثم تعبى.
1: هل صحيح أنها لما عندما تتعرض للسائقة من أجل التتليق أو التبريد، هل هذه الطريقة خطيرة وتعرض للسرطان؟
0: والله شوف الدراسات كثيرة ومتنوعة حول عمليات طبعا البوليإيثيلين بجميع أنواعه المصنع بطريقة البثق استخدامات محدودة. ليه استخدام محدود؟ مثلا استخدام مرة ثم يدور، عملية التدوير، عملية تدوير المنتج لا يدور أكثر من مرة. عملية التبريد أيضا تختلف عملية الصعق. أنا لاحظتها، أنا حتى عملية التبريد المفاجئ تغير حتى من طعم المنتج. فلا توجد دراسة، يعني ما أقدر أنا أجزم بأن، لكن استخدام المنتج الأكثر يعني العبوة الأكثر من مرة يؤثر أحيانا فيما إذا كانت حسب نوع العبوة. طبعا الإشكالية تكون في نوع العبوة، بس أنا اللي يعرفه انه العبوات سواء العبوات اللي هي تعبى فيها المياه العلاقي او التي تعبى فيها المياه المعبأة هي نفس تستورد من الخارج بنفس الكيفية، عبارة عن انبولة ثم بس يختلف شكل الجهاز الذي توضع فيه للنفخ. العبوة تخرج بحجم القالب، فالانبولة نفس الانبولة اللي صنع منها مثلا مياه شابلاني، نفس الانبولة صنعناها من المياه العلاقي، بس هذه تنفخ بطريقة في قالب كبير وهذه تنفخ في قالب صغير، هي نفس المواد.
1: طيب يشتكي البعض من تداخل التخصصات بينكم وبين مكتب التجارة الصناعة والتجارة والصحة والبيئة، من المسؤول الأول
0: لا دعني
1: عن الرقابة في السوق؟
0: لا توجد أي تداخلات أخرى. لماذا؟ لأنه أصلا الهيئة رقابتها في المنافذ وفي الوكالات الحدودية قبل دخول طرح المنتجات في الأسواق.
1: جميل.
0: ثم بعد طرح المنتج في الأسواق يأتي مهام مكاتب وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب الصناعة والتجارة ووزارة الإشغال عام وطرق ممثلة بالصحة البيئية لمسح الأسواق. الهيئة تنفذ حملات مبرمجة، مثلا حملات على كيفية تخزين إطارات، مثلا تنفذ حملات على معامل الملح للتحقق من اضافه زيوت، ثم تنفذ حملات احيان رمضانيه للتحقق من عرض الزيوت الطابخ والمنتجات اللي تعرض في رمضان. لكن الرقابه الدائمه على الاسواق، وذلك ان اقول انه معظم المنتجات اصلا تتلف في التخزين والنقل والعرض. عمليه التخزين والنقل والعرض هي واحده من اهم الاشكاليات التي تؤدي بالمنتجات الى التلف والانتهاء مخزنها في بدرومات. عمليه عرض المنتج مثلا تلاحظت في اليمن في بلادنا بشكل عام عمليه العرض والنقل والتخزين سيئه للغايه. عندك كهرباء تطفى، في ناس تقول لك المثلجات والحقين في بيك اب، عندك ناس في الارياف ما يطرح الحقين يدخل في التبريد اطلاقا. عندك وهذا شيء قالب، معظم البقالات تعرض منتجاتها على باب البقالة، يعني نص طرف البقالة موجود باب البقالة من زيوت طابخ وما إلى ذلك. أيضا عندك ما يعرض في السائلة، ما يعرض في السائلات منتجات بأكملها، دقيق ورز زيوت طابخ منتجات طماطم تعرض على قارعة الطريق وفي الشمس. هذه الإجراءات كلها لا توجد في أي بلد سواء في اليمن، وذلك نحن مؤخرا يعني وقفنا أعضاء هيئة التقيس باستعانة دول الخليج العربي ونعتمد كل المواصفات القياسية الصادرة عن هيئة التقيس، لكن فترة الصلاحية اعتذرنا وقلنا عفوا احنا لا نستطيع ان احنا نرفع فترة صلاحية المنتجات لان ظروفنا في اليمن مختلفه تماما. يعني انا ارفع فتره صلاحيه اي منتج، معناه ان المنتج الاسواق ستفرق بالمنتجات. طيب. المنتجات كلما زادت فتره صلاحيتها كلما استورد منها بشكل اكبر. وبذلك عمدنا الى لجنه وطنيه واعددنا مواصفه قياسيه يمنيه خاصه بقرار صلاحيه المنتجات، ويعتبر اهم المواصفات القياسيه التي تحدد فتره صلاحيه اي منتج.
1: جميل. العمل الرقابي باشمهندس يعني صدام مع هوامير التجارة والنفوذ، هل تعرضت الهيئة أو تعرضتم شخصيا لضغوطات من أجل تمرير شحنات مخالفة؟
0: طبعا كلامك لا غبار عليه، لا يختلف في أسنان ولا يختلف عن ذلك. الهيئة تواجه إشكاليات يعني قاية في الحساسية وقاية في المنتج. الشخص اللي بيجيب شحنته بترفضها أكيد بيقول لك لا المنتج، لكن والله الحمد طبعا الهيئة تستند إلى رئيس مجلس إدارة السابق طبعا معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشواد، رجل دولة ومتفهم. فالقيادة طبعا لو واجهنا ضغوط، الضغوط ستكون منين؟ المستوردين يأتوا إلى مثلا رئيس الهيئة بيقول لهم دي الشحنة مرفوضة، يحاولوا مرارا وتكرارا تعد الوسائل، بيقول خلاص أنا سألجأ إلى وزير الصناعة والتجارة بأقبالها رئيس مجلس إدارة. معالي وزير الصناعة والتجارة متفهم يعني لا يقدرنا على إدخال شحنات مخالفة، وبذلك نواجه ضغوط فعلا. لكن نحن نعرض لمعالي وزير الصناعة والتجارة، معالي وزير الصناعة والتجارة حريص كل الحرص على أن الهيئة يجب أن تسير بعملها بشكل صحيح، وأن حماية صحة وسلامة المواطنين فوق الاعتبار.
1: في حال وجود خلاف على نتيجة فحص شحنة معينة، هل هناك جهة محايدة يمكن للتاجر اللجوء إليها لإعادة الفحص؟
0: هذا شيء أساسي وثابت ليس في قانون الهيئة وإنما في قوانين كل الهيئات في العالم. طبعا لا يمكن أن تكون أنت الحاكم والجلاد في نفس الوقت، لا إطلاقا. الهيئة من ضمن إجراءاتها في لائحة الرقابة على الواردات أنها أولا يتم إخضاع المنتج بالفحص والاختبار بشكل روتيني في مختبرات الهيئة. ثم إذا أظهرت المنتج النتائج أن المنتج مخالف وصدر تقرير، يتم النزول إلى المخازن وتأكيد تحليل البضاعة وإبلاغ المستورد بخطاب بشكل عاجل بعدم التصرف في الكمية. وفي نموذج الهيئة طبعا حاصلة على الأيزو، في نموذج في خيارين يخير التاجر: هل ترغب في إعادة الفحص في مختبرات الهيئة أم ترغب في إعادة الفحص في مختبرات خارجية؟ خارجية طبعا غير مختبرات الهيئة، الهيئة تحددها سواء كانت داخل البلاد أو خارج البلاد. طبعا الهيئة معتمدة كثير من الجهات، مثلا الهيئة معتمدة مختبرات الكتابية الملكية الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية، واحد من المختبرات اللي يعتمد الهيئة. لو لاحظت على سبيل المثال كيف تم البث في بسكويت الطاقة الذي روج له بأنه يعني يورد برنامج جدال العالمي ويورده بأنه فيه منتجات جنسية وفي أثار جنسية، فصلنا في الموضوع وأحلناه إلى مختبرات خارجية، مختبرات أيضا بكرة عبد السعودية. فمن حق التاجر أنه يختار لكن لا يختار المختبر، يختار الجهة: هل ترغب في فحص المنتج اختبار تأكيدي في الهيئة أم في مختبرات خارجية؟ إذا وضع صح أمام المختبرات الخارجية تحيل الهيئة إلى مختبرات خارجية، وإذا رغب في فحصه في الهيئة خلاص فحص في الهيئة، وإذا أظهرت نتائج الفحص والاختبار تأكيد أنه مخالف خلاص يعتبر قرار لا رجعة فيه.
1: طيب كيف أثرت الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة على قدرة الهيئة على شراء محاليل وتحديث أجهزة المختبرات؟
0: طبعا هذا سؤال حساس، ودعني أقول لك الهيئة ينفع أن تكون ستدي كيس، يعني حالة دراسة حالة. الهيئة تأثرت كثير جدا بالصراعات الأخيرة، بل أثرت على مستوى تطورها ومستوى يعني استكمال مختبراتها بشكل فعال. طبعا الهيئة سعت إلى يعني الحصول على مبنى بكل الطرق ولم تحصل، ثم قامت باستئجار مبنى، وتم منع الهيئة بعمل ممنهج من النقل إلى هذا المبنى وإنشاء مختبراتها. وطبعا كانت تنوي إنشاء مختبرات نموذجية داخل عدن. فبكل تأكيد قد أثرت الحرب الدائرة وأثر الصراع الموجود تأثيرا كبيرا على تطور الجهات الرقابية داخل العاصمة عدن، وأيضا على تسيير مهامها. عمل ممنهج تم لمدة 9 أشهر، وبالتالي الهيئة خسرت ما كانت قد دفعتها من إيجار مسبق بحدود 240 ألف دولار، إيجار 6 أشهر، وتم منعها من الانتقال إلى المبنى التي كانت تعزم الانتقال إليه.
1: طيب هذا ينعكس طبعا عندما تتضرر أو لا تستطيع الهيئة القيام بدورها أو شراء تحاليل أو التأثر، ينعكس هذا سلبا على المواطن مباشرة. الهيئة في مهام جسيمة كون دورها يرتبط بصحة المواطن مباشرة، وبحسب علمنا أن المبنى الحالي للهيئة لا يتناسب حجم مهام ما ردكم على هذا الأمر؟ هل هناك مساعي لإيجاد مبنى مناسب؟
0: الهيئة في طبعا الهيئة في وضعها الراهن غير مقبولة. الهيئة كانت تنوي إنشاء، طبعا الهيئة 16 قسم من أقسام المختبرات يفترض إنشاء الهيئة، لأن احنا موجود عندنا قسمين الأقضية ومايكروبيولوجي الأقضية، لكن الهيئة عمدت إلى توقيع اتفاقيات مع المختبرات الموجودة داخل عدن. الهيئة كانت تنوي إنشاء مختبرات متكاملة، استكمال كافة أقسام المختبرات الخاصة بالكيماويات، الكيماويات، مختبرات التجميل، الطلع والأمنشن، زيوت المحركات، زيوت السيارات، الحديد التسليح، المنتجات الهندسية، كل المنتجات، النسيج، الجلود، الورق. لكن ما أعطوها مبنى، أنا ما أعطوها مبنى، لأن المختبرات من ضمن خصائص المختبرات تكون معزولة، يعني كل مختبر يجبين يكون معزول وعلى باب، لأن المختبرات لا تشتغل مع بعض البعض. لا يمكن أنت أنك تسوي مثلا مختبر طلاء مشترك مع مختبر مستحضرات تجميل، مستحضرات تجميل مختبرات منتجات حساسة وتتأثر بالروائح وتتأثر أيضا بجو العمل، ولا يمكن تكون أيضا مستحضرات تجميل مع مختبر الميكروبيولوجي. هذه المختبرات، وذلك لهذا السبب الهيئة سعت إلى البحث عن مبنى ووجهت مذكرات إلى رئيس مجلس إدارة وإلى المحافظ. وعندما عجزت الهيئة يعني بالحصول على مبنى من قبل الحكومة أو حتى على قطعة أرض، الهيئة طلبت على أدنى الخيارات أن يعطونا قطعة أرض وحنا بنبنيها. لم تحصل الهيئة، لم يعير لها يعني ما أعطونا مباني الدولة ولا أعطونا حتى أرض من أراضي الدولة. الهيئة في الطرق يعني بخطابات إلى رئيس مجلس إدارة طلبت أنها تستأجر مبنى، وفعلا كان استأجرت مبنى، كان المفروض تدخله في سنة 2025. 2025 كانت الهيئة في المبنى الجديد مكون من 7 أدوار، وأحضرت شركات هندسية وقسمتها. يعني كان اليوم إحنا كنا مفروض اليوم إحنا كنا خلاص يعني على اكتمال من إنشاء الأقسام المختبرات الأخرى. تم عرقلتها بعمل ممنهج، ما أقصد بالمنهجة، أقصد بالمنهجة وصل بالأخير إلى إجبار الهيئة العليا للأدوية، الهيئة العليا للبيئة، لإخراج تقرير غير منطقي وغير صحيح بأن الهيئة جهة خطيرة، وبأن لها رغم أن المختبرات الطبية منتشرة وملاصقة للبيوت، والمختبرات الطبية تفحص فحوصات فيروسية جميع أنواع الأوبئة، بينما هيئة المواصلات المقاييس تتعامل مع البسكويت والغذاء وفحوصات مايكروبية وظلنا تقفلها بالأوتكليف ولا تتعامل مع فحوصات فيروسية. وبذلك أصدروا تقرير وأولا دفعوا بالأهالي لنزول إعصامات ومنعوا الهيئة من النقل إلى المبنى، ثم هيئة البيئة أصدرت تقرير يعني أنا أقول إنه نص يعني منقول من النت على مواضيع ليست صحيحة، وأتم عرقلة الهيئة وانتهى الأمر.
1: رغم أن عمل الهيئة يعتبر هو حماية للمستهلك، لأن كل ما يتم استهلاكه يتم في المختبرات والأجهزة والتحاليل التي تقوم بها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
0: المختبرات الهيئة سماها القانون المختبرات المعتبرة. المختبرات هي المختبر المعتبر في البلاد، قانون الرغبة على قضية وتنظيم دولة، قانون التجارة الداخلية، قانون التجارة الخارجية، قانون المواصفات والمقاييس، لن تقبل اي نتيجه للفصل في اي قضيه الا من مختبرات صادره عن الهيئه. وحتى يعني حتى الرقابه اللي تتم من قبل مكاتب الصناعه ومن قبل الاشغال العامه والطرق كل ما يضبط لا يتم البث فيه قانوني ما لم تصدر النتيجه من هيئه المواصلات والمغازي. ولو كانت البلاد مختبرات متطوره واكثر من مختبرات الهيئه، لان الهيئه هي التي تحيل الى تلك المختبرات. هذا اولا. شيء ثاني، المختبرات هي الاداه الاساسيه لعمل الهيئه. انا بالنسبه لي احمي المواطنين كيف؟ يعني مثلا اتفرج على الشحنه في الميناء، ما الجمارك موجودين والادويه موجوده، 20 جهه موجوده داخل الميناء. الهيئه سلاحها الوحيد في القيام بمهامها وحمايه صحه وسلامه المواطنين اخضاع السلع والمنتجات والمواد والخامات والاختبار والتحقق والمطابقه، ثم مطابقتها بالمواصفات القياسيه التي يعني بعدين يتضح بين المنتج هذا آمن، يعني منتج غذائي وصالح للأكل، ومنتج جملة من الفحوصات والاشتراطات لكل منتج، هنا تقول إن المنتج صحي وآمن إنه ينزل للسوق. وبذلك أكيد مختبرات الهيئة هي الفصل، هي الأساس. بدون مختبرات يعني موظف المواصفات لا يفرق على موظف أي جهة رقابية أخرى موجودة في البيئة.
1: يعني يجب أن تكون الأولوية لهذه الجهة نعم. من أجل مصلحة المواطن، لأن المواطن الكل يعمل نعم. في قيادة الدولة والمسؤولين من أجل هذا المواطن وسلامته ويعني ما يهم صحته كذلك. باش مهندس، هل الكادر الفني الحالي لا كويس، اسمعك كويس، أنا تسمعنا كويس؟
0: نعم تفضل أخي العزيز.
1: هل الكادر الفني الحالي في الهيئة مؤهل لمواكبة المواصفات؟
0: أنا يبدو أن الصوت قد انقطع.
1: تسمعنا الآن؟ الآن سمعنا ناصر؟ الصوت انقطع يقول. ألو؟
0: نعم اسمعك.
1: سمعنا الآن كويس.
0: سمعك عاد.
1: سؤالي، هل الكادر الفني المتواجد الآن أو الفني الحالي للهيئة مؤهل لمواكبة المواصفات الخليجية والدولية الحديثة؟
0: نعم صراحة، هذا الشيء الذي عكفنا عليه طوال أكثر من 10 سنوات طبعا، وخدمنا في هذا الأمر عضويتنا في أكثر من 9 منظمات دولية، منها منظمة الآيزو الدولية، منظمة العربية التنمية الصناعية والترخيص والتعدين، هيئة الترخيص والتعدين والخليج العربي، معهد المواصفات المقاييس الدول الإسلامية، كثير من المنظمات الدولية عضويتنا فيها تشترط أن تحصل الهيئة على تدريب كافي للكادر، والكادر عندنا قليل أصلا، فتلاحظ أن الشخص الواحد قد ذهب إلى التدريب أكثر من 20 مرة. الشيء الذي نحن نجزم فيه ونؤكد عليه ان الهيئه حصلت على نصيب الاسد من الدوره التدريبيه، خصوصا من هيئه الترخيص والمقاييس التعاون الدولي والخليج العربي، فعملنا الى تاهيل الكادر الموجود سواء في المنازل او في الموانع او سواء في الديوان العام، مدرب مؤهل والان حلم في اللغات الانجليزيه وما الى ذلك. نعم.
1: طيب، ما هي الرؤية أو الخطة التي تعمل عليها إدارة المهندس الماس لتطوير الهيئة خلال الفترة القادمة؟
0: طبعا الهيئة أولا لها خطة طموحة، وقد نفذت خلال خطة العام الماضي نفذنا إنجازات تشار لها البناء. يعني اليوم تلاحظ أنه منذ عام مضى أو تقريبا نقول عام مضى منعنا دخول اي مكيفات غير اقتصاديه للبلاد، ممنوع دخول اي مكيفات غير اقتصاديه للبلاد. 15 نوع من المنتجات الكهربائيه ما تدخلش الا وخضعت للفحص والاختبار ومطابقه. العاب الاطفال تخضع الانظمه، اطارات السيارات تخضع الانظمه ويجب تدخل مطابقه، حديد التسليح يجب يدخل مطابق. خطه الهيئه اولا الاساسي هي انشاء مختبرات كما ذكرت لك، لكن هذا يتوقف على المبنى. بعد ان تم عرقله الهيئه من النقل الى المبنى الى مبنى جديد او اعطاها مبنى، فيبقى انشاء مختبرات متكامله في الديوان العام ديدا او حلم. هذا الاول. الشيء الثاني طبعا الهدف الثاني اللي تساله هو تطوير الادوات والاليات الرقابيه، طبعا توسيع الرقابه الميدانيه على مستوى الهيئه. الهيئه قامت بتحديث اللوائح سواء كانت الرقابيه او الاراديه، ف تعمل برامج وخطط وخطط محكمة للرقابة على الأسواق، للرقابة على المنشآت الوطنية، أيضا حماية المستهلك طبعا من خلال النزولات الميدانية، شراكة مع المنظمات الدولية، الهيئة تسعى يعني تعلم بالمنظمات الدولية، المنظمات الدولية الهيئة عضو فيها، وبذلك تجرها نحو كل ما هو جديد ومتقدم. نحن نعتمد المواصفات القياسية الخليجية ومواصفات الأيزو الدولية، نواكب كل التطورات الموجودة في في في المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية. أيضا بناء القدرات البشرية، وهي الكادر كما ذكرت لك واحدة من الخطط الطموحة للهيئة، التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، خصوصا مع الجهات المماثلة الرقابية، مصلحة الجمارك وهي جهة متعاونة، وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة، والإشارة العامة وطرق مثلها بالإصلاح البيئي، الهيئة العامة للاستثمار، لأن الرقابة أصلا لن تكتمل إلا إذا ما وجد تنسيق، يعني تنسيق مرتب بين الجهات الحكومية. طبعا الهيئة أيضا تسعى إلى تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والتوفير مختبرات ولو نواة لمختبرات في المنافذ. يعني يفترض أن تكون هناك مختبرات، مثلا عدة أجهزة موجودة في المنافذ، مثلا جهاز فحص سريع أو أجهزة الإفلاكسين، مثلا جهاز فحص الإفلاكسين يفحص السموم الفطرية في كل المنتجات. لكن لا أخفيك أن الهيئة مع تعرضها لعرقلة في تطوير في نقل أو إعطائها مبنى أو سمح لها بالنقل إلى مبنى آخر، أيضا تعرض إلى اعتداءات أخرى مالية. يعني مثلا الهيئة خلال العام السابق سحب من رصيدها دون إذن ودون علمها نص مليار، ثم سحبت 200 مليون دون موافقة لها ودون علمها بتوجيهات يعني تغطية المازوت الكهرباء وتغطية هكذا. لذلك الهيئة في ظل هكذا وظروف يعني صعبة، ولو إن الهيئة اليوم إنجازات تشار لها بالبنان، والهيئة تقوم بعملها بكل شفافية وبكل أمانة، والهيئة قفزت نوعية صراحة في الرقابة، في تطوير أطر الرقابة والأنظمة الرقابية. كما ذكرت لك اليوم أصبحنا أكثر من 11 نوع من أدوات الاسترشاد المياه، من كل كانت مرشدة لاستهلاك المياه، مكيف لا تدخل مكيفات في البلاد إلا إذا كانت مكيفات اقتصادية، الأبارات، ألعاب الأطفال والمنتجات الأخرى الباقية تخضع للفحص والاختبار. الهيئة عمدت إلى توقيع اتفاقيات مع أكثر من جهة داخل عدن، مختبرات الأشغال العامة، مختبرات الصحة المركزية، مختبرات جامعة عدن، كلية الهندسة، مختبرات الهيئة العليا للمنظمة الطبية، مختبرات الأسماك، ومختبر مركز التغذية وتقنيات ربات الحصاد، تحاول تعوض النقص في مختبراتها في مختبرات أخرى موجودة داخل عدن، اللي تكون الحماية مكتملة لجميع المنتجات وتشمل جميع القطاعات.
1: طيب بشمهندس، إذا اكتشف المواطن غشا في سلعة ما، كيف يمكن التواصل معكم، وهل يتم الاستجابة حقيقية لهذا الـ يعني؟
0: نعم طبعا الهيئة لديها موقع، أولا الهيئة لديها موقع وتعرض كل ما يتم إتلافه أو رفضه أو لوائح أو تعابير في موقع الهيئة. تم إنشاء موقع الهيئة في عدن، وأيضا لديها الهيئة تتقبل الشكاوى وتتحفظ على أسماء المشتكين، الهيئة تتقبل الشكاوى وتتعامل، بل الهيئة تتعامل إلى ما يدار في الواتساب، في بعض المواضيع اللي تدار في الواتساب الهيئة تتعامل معها بأنها شكاوى. الهيئة تقوم بكل ما يلزم تجاه الشكاوى اللي تلقت الهيئة كثير من الشكاوى من المواطنين أو من الأشخاص الذين يغوبوا بالشكاوى، ونحث المواطنين على هذا النهج، أي شكوى أو معمل مشبوه قريب من منزلك أو منتج لاحظت أنه الهيئة تتسفل بعملية إخضاع الفحص والاختبار والتحقق من الشكوى، وأيضا بما يحقق حماية المستهلكين.
1: طيب كلمة توجهها للمستوردين ولا والتجار عبر منافذ عدن؟
0: طبعا المستوردين اليوم أصبحوا أكثر وعيا صراحة، ولو نحن عانينا في تطبيق كثير من الأنظمة، عانينا من ضمنها قطاع الإلكترونيات، كان قطاع الإلكترونيات كهربائيات كان القطاع الوحيد الذي لا يخضع للفحص والاختبار والتحقق اطلاقا البتة. وبذلك بدأنا بالنظام هذا من سنة 2017، واجهنا اشكاليات، واجهنا في الاخير وصل يعني الثقافة عند المستوردين ايضا تزداد يوما بعد يوم. ما كلمتي او رسالة اوجهها للمستهلك هي اولا انه التحقق من بطاقة البيان. دائما اقولها انه اي منتج تشتريه يجي من تحقق بطاقة البيان، منتج وخاصة المنتجات سريعة الفساد، حقين، زبادي، بثلوجات، تحقق من بطاقة البيان وتحقق بالأخص من فترة الصلاح. لا تشتري منتج منتهي الصلاحية، هذا أولا. شيء ثاني، ما يباع على قارعة الطريق على شكل ستوكات، منتجات انتهت فترة الصلاحية تبقى تكون مشبوهة، تم دمقها بتاريخ انتهى جديد وباع على قارعة الطريق مشاريب طاقة وما إلى ذلك بأسعار رخيصة. هذا البند الثاني. البند الثالث إنه في حال وجود شكوى من منتج أو من وجود معمل مشبوه أو بقيام مخازن تقوم بتعبئة أو مثلا يتم ترحيل منها منتجات تشوف إنها كذا، يتم إبلاغ الهيئة والهيئة تحفظ على الشكوى، لأن الهيئة أصلا موجودة إلا لحماية صحة وسلامة المواطن وتعامل بإجراءات القانونية للتحقق من الشكوى وكأنها هي التي قامت بمعرفة هذا الشيء.
1: صحيح. رسالة تطمينية أخيرة للمواطن الذي يتابعنا هنا الآن منك بشمهندس.
0: الهيئة اليوم أصبحت تشار لها بالبنان وتنافس في أعمالها وفي مهامها بقوة، وتحضر المحافل الدولية بفخر جميع الهيئات التي تعيش في رفاهية. الهيئة صراحة مع إمكانية المتواضعة إلا إنها تشدد الرقابة. احنا نطمن المواطنين ان الهيئة تقوم بدورها على اكمل وجه. كل ما يخضع للرقابة في الموانئ لا مساومة ولا متاجرة في ارواح المواطن. يتم النزول لكل المصانع والمنشآت ويتم الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية. الهيئة يوميا ترفض منتجات في الموانئ بل انتهاكات، ترفض منتجات مخالفة ومنتجات يعني مدورة حتى في فترة الصلاحية. الهيئة هي خط الدفاع الاول، وهي صمام الأمان لحماية صحة وسلامة المواطنين، ووكيل من لا وكيل له. الهيئة تفرض نفسها وكيلا على المواطنين لأن بوجب القانون أصلا القانون أمر الهيئة بالسهر على صحة وسلامة المواطنين في الموانئ والمنافذ. ونحن طورنا من وجود الهيئة، وسعنا من دائرة الوجود. مثلا من بعد 2014 فتحنا مكتب في شبوة، وفتحنا مكتب في المهرة، وفتحنا مكتب في محافظة الخبير سقطرى، وفتحنا مكتب في الوادي والصحراء، وفتحنا مكتب في مارب، فعلنا في المخاء، في مطار عدن الدولي. الهيئة تحاول إنها تغطي أكبر حماية للمواطنين، وغطت كل المحافظات التي لا يوجد فيها من سابق فروع أو مكاتب من أجل تقوم بمهامها. تعتبر المواطنين في جميع أرجاء الوطن مواطنين مكفولين بالحماية، والهيئة صراحة تولي حماية صحة وسلامة المواطنين. مثلا على سبيل المثال أضربك مثال بسيط، في تريم سكر اشتروه وتم الترويج بأنه نفوق نحل كثير، الجهات كلها أكثر، وبالأخير عادت العينات إلى الهيئة اليمنية المصرفة بدولة. ونحن سادفين في الموضوع أحلنا العينة إلى مختبرات اللي تحصل الأثر البخيل في ذات. فبذلك من أقصاه إلى أقصاه مختبرات هي المرجع من تريم، العينات أرسلت من تريم، والعينات الآن الكمية مقفل عليها في المخازن منتظرين بث الهيئة في هذا الموضوع الفني. سواء أنه طبعا احنا أحلنا عينات الفحص بشكل مستعجل للبث في هذا الموضوع ومعرفة ما هي أسباب نفوق النحل عند تناولها.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي، زورونا.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي، زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
5: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: لعب عليه العشرة يعود شي الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويج.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.